0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

ذكرك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
7: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: انت دوامه ايه؟
1: دوامه الحب يا عبيده. عارفه ليه سموها دوامه؟
0: ليه؟
1: عشان بتخطف اللي قرب منها زي الحب تمام، لما يلف العقل ويخطف القلب.
0: ياه، وانا اللي كنت فاكراكي ما تعرفيش حاجه عن الحب.
1: صدقيني عمري ما عرفته الا من كام يوم. الحب الخاص

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك، استمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC. ما رأيت ريم شيك سارح.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

جوه العين الساحل العجيب في ساحل الدهب متاع الغريب بالطيب والعين.

0: الوجه حد مرتاح لنا ولا انت ولا الوادي ولا
1: الفن. أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء اينما كنتم، صباحكم سعاده واطمئنانيه واخبار تفرح القلب. نبدا معكم يومنا جديدا مليئا بالطاقه الجميله والكلمه الطيبه واللحظات الخفيفه، ونقول لكم اهلا وسهلا بكم، انتم اجمل بدايه لهذا الصباح في برنامجكم عدن هذا الصباح. صباح الخير خديجه، صباح الخير ناصر، صباح الخير لكل اللي يستمع لنا.
1: صباح الخير راهبة، وصباح الخير لكل من يتابع أثير إذاعة عدن الغد أينما كنتم. صباح الخير لمن نهض إلى دوامه بكل همة ونشاط، وصباح الخير لناصر وكل من حضر معنا في هذا الصباح، وصباح الخير لكم من جديد متابعينا ومستمعينا في كل مكان، سواء كنتم تتابعون في داخل عدن أو في خارجها. حضرنا لكم اليوم موضوع صباحي جديد، نتمنى منكم فقط أن تتابعونا وتستمعوا إلينا عبر ترددات موجات أثير إذاعة عدن الغد التي هي 89.9 و95.9 FM، كما يمكنكم متابعتنا عبر موقعنا الرسمي على الفيسبوك. صباح الخير لكم من جديد، ونعود معكم في هذه البداية الصباحية الجديدة مع رسالة الصباح مع هبة التي تحمل عنوان
0: العشر من ذي الحجة.
1: الفضل من أيام العشر من ذي الحجة، تفضلي هبة.
0: نعم، العشر من ذي الحجة من أعظم الأيام لدى المسلمين، وفيها موسم عبادة واجتهاد، ويعظمها يوم عيد يوم عيد الأضحى
1: يوم عيد الأضحى
0: ووقفة عرفة، وهو يوم من أفضل الأيام التي خلقها الله. قال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. وكذلك فسروها العلماء أنها العشر من ذي الحجة. وقال تعالى: وليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. أهل العلم قالوا هذه الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة، لأنها معروفة وما من هي. ومن أعمال الصالحة فيها أحب إلى الله طبعا، ولا قال سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يعد بذلك بشيء. لهذا فضلها عظيم وكبير، لأن فيها عبادات عظيمة في وقت واحد، مثل الصلاة، الصيام، الذكر والتكبير، والصدقة، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، غير الدعاء وصلة الرحم.
1: طبعا هبة، العشر من ذي الحجة هي أيام عظيمة ومباركة، وهي من أفضل أيام الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى، حيث أقسم بها في كتابه العزيز، وأيضا فضلها نبينا الكريم عليه أفضل الصلوات والتسليم. وفضلها العمل الصالح أحب إلى الله من أي وقت آخر، والأجور فيها تتضاعف بشكل كبير. ومن أبرز عباداتها مثل ما تفضلت هبة: التكبير والتحميد والتهليل، أذكار مقصودة لذاتها، الصيام خاصة الأيام التسعة الأولى لمن استطاع بالتأكيد، وكثرة الصدقات وقراءة القرآن وصلة الأرحام وذبح الأضحية في يوم العيد وأيام التشريق. عموما هي أيام مباركة وعظيمة، فلنستغل هذه الفرصة.
0: وكذلك يوم عرفة يوم مميز، يوم الذي هو التاسع من ذي الحجة، الذي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم بالإسلام دينا. فهو يكفر سنة ما قبله وسنة ما بعده، لذلك الناس تصومه، وكذلك أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ليستجيب دعواتنا ويغفر لنا. فنتمنى أن تكونوا حريصين في مثل هذه الأيام على العمل الصالح من ذكر. نعم، كما
1: ونتمنى أن تكون رسالتنا الصباحية وصلت لهذا الصباح. أما الآن نذهب إلى هدية الصباح مع ناصر ونعود إليكم.

0: والآن رجعنا لكم لنستكمل فقرات برنامجنا، ونبدأها بنشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد محافظة عدن ليومنا هذا الاثنين 18 مايو 2026. ونبدأها أولا
1: بالمناطق الساحلية والقريبة منها، طقس رطب وحار إلى حار جدا والصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى والرياح خفيفة إلى معتدلة بشكل عام.
0: والمرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا معتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية من صعدة شمالا وحتى تعز ولحق والضالع جنوبا، وتمتد شرقا حتى محافظات أبين شبوة وحضرموت.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: وننتقل معكم مع بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى ليومنا هذا، ونبدأها بعاصمتنا الجميلة الحبيبة عدن، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29. حال طقسها مشمس غائم جزئيا مغبر نسبيا رطب وحار حار جدا والرياح خفيفة معتدلة.
1: أما المكلا العظمى فيها 33 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ومن جزيرة الأحلام سقطرى درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 27، غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وحار والرياح خفيفة معتدلة.
1: أما المخا العظمى فيها بلغت 38 والصغرى 29، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا والرياح معتدلة.
0: وفي الغيضة درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 27، صحو غائم جزئيا رطب وحار والرياح معتدلة.
1: وإلى زنجبار العظمى فيها 37 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا والرياح معتدلة.
0: وأخيرا لحج الخضيرة فدرجة حرارتها العظمى 38 والصغرى 27، حال طقسها صحو غائم جزئيا حار حار جدا والرياح معتدلة.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية نبدأها بسيئون، حيث بلغت العظمى فيها 43 والصغرى 22، وحالة الطقس والرياح فيها صحو شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ومأرب حالة طقسها مثل حالة طقس سيئون، ولكن درجة حرارتها العظمى 39 والصغرى 22.
1: أما عتاق العظمى فيها 38 والصغرى 24، وحالة الطقس والرياح فيها مشابهة مثل ما ذكرت يا هبة لسيئون ومأرب، حيث فيها حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا حار جدا نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وأيضا بيحان حالة طقسها كعتق، ولكن درجة حرارتها العظمى 38 والصغرى 21.
1: أما المناطق الجبلية نبدأها بصنعاء، حيث بلغت العظمى فيها 31 والصغرى 14، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: في تعز درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19، غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح خفيفة معتدلة.
1: أما ذمار العظمى فيها 39 والصغرى 11، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وفي الضالع درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18، حالة طقسها صحو غائم جزئيا أمطار متفرقة معتدل الحرارة والرياح خفيفة معتدلة.
1: وإلى إب العظمى فيها 29 والصغرى 15، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ننتقل معكم إلى قسم التنبيهات والتحذيرات. نهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول وفي الوديان، واتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر العواصف الصواعق والرياح الشديدة.
1: كما نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة.
0: وكما نحذر الإخوة المواطنين وأصحاب الأمراض الصدرية والمركبات من موجة الغبار المتوقعة على صحاري وهضاب محافظات المهرة وحضرموت والجوف ومأرب وشبوة.
1: وكانت هذه النشرة من إعداد المهندس علي جمال باتيسير.

0: وننتقل معكم الآن لنشرة أسعار الخضروات والفواكه المقدمة من سوق الجملة بالمنصورة، ونبدأها أولا بمحصول البطاطس.
1: البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 12000 إلى 15000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 545 إلى 682 ريال.
0: والطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 15000 إلى 27000، وسعر الكيلو الواحد من 700 إلى 1300.
1: أما البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 5500 إلى 6000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 229 إلى 250 ريال.
0: البصل الجزر 5 كيلوغرام من 3000 إلى 3500، وسعر الكيلو من 600 إلى 700.
1: وإلى البامية 8 كيلوغرام في السلة من 9000 إلى 10000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1125 إلى 1250 ريال.
0: الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة بيكون من 4000 إلى 5000، وسعر الكيلو الواحد من 1060 إلى 200.
1: أما الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 12000 إلى 13000، وسعر الكيلو من 800 إلى 867 ريال.
0: الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 9000 إلى 10000، وسعر الكيلو الواحد من 500 إلى 600.
1: البيبر 8 كيلوغرام في السلة من 4000 إلى 5000، وسعر الكيلو من 500 إلى 625 ريال.
0: البسباس 25 كيلوغرام بيكون من 15000 إلى 17000، وسعر الكيلو الواحد من 600 إلى 700.
1: كوبيش كبير الحبة ب 2000 ريال إلى 2500، أما كوبيش صغير فالحبة ب 1000 ريال.
0: ننتقل معكم إلى أسعار الفواكه، ونبدأها بالموز حيث أن 30 الكيلو في الكرتون من 20000 إلى 23000، ولكن سعر الكيلو الواحد من 600 إلى 700.
1: أما الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 6000 إلى 8000، وسعر الكيلو من 333 إلى 444 ريال.
0: الحبحب الكيلو من 800 إلى 700، والشمام من 700 إلى 600.
1: خوخ فرسك 20 كيلوغرام في السلة من 40000 إلى 55000، وسعر الكيلو من 2000 إلى 2750 ريال.
0: طبعا الآن مع أسعار المانجو، ونبدأها بالسمك 20 كيلوغرام بيكون من 20000 إلى 35000، وسعر الكيلو الواحد من 1000 إلى 1700.
1: أما مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 18000 إلى 30000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 900 إلى 1500 ريال.
0: مانجو موبايل 20 كيلوغرام بيكون من 10000 إلى 20000، وسعر الكيلو الواحد من 500 إلى 1000.
1: مانجو بركاني 20 كيلوغرام في السلة من 30000 إلى 45000، وسعر الكيلو من 1500 إلى 2250 ريال.
0: أما مانجو الزبدة 20 كيلوغرام بيكون من 25000 إلى 35000، وسعر الكيلو الواحد من 1200 إلى 1700.
1: وننتقل إلى الليمون الحامض 16 كيلوغرام في السلة من 13000 إلى 15000، وسعر الكيلو من 813 ريال إلى 938 ريال.
0: المشمش 20 كيلوغرام من 50000 إلى 70000، وسعر الكيلو الواحد من 2500 إلى 3500.
1: زيتون جوافة 18 كيلوغرام في السلة من 20000 إلى 22000، وسعر الكيلو من 1111 ريال إلى 1222 ريال.
0: ووصلنا معكم إلى آخر الفواكه، وهي الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون بتكون من 40000 إلى 45000، وسعر الكيلو الواحد من 4000 إلى 4500. كانت هذه النشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري محافظة عدن، إعداد المهندس أكرم سعيد.
1: ونعود إليكم متابعينا من جديد لنستعرض معكم أسعار أو نشرة أسعار المواشي المحلية التي لوحظت في سوق المواشي بدار سعد محافظة عدن ليومنا هذا، ونبدأها بالماعز حيث تراوح أسعارها من 7 إلى 9 كيلو من 120 ألف ريال إلى 140 ألف ريال.
0: الأغنام الضان اللي هو الكبش 7 إلى 9 كيلو بيكون ما شاء الله من 110 ألف إلى 140 ألف، والكيلو 10 إلى 15 كيلو جرام بيكون من 150 ألف إلى 270 ألف.
1: أما الأبقار والرضيع من 25 كيلو جرام إلى 40 كيلو جرام تراوحت أسعارها ما بين 420 ألف إلى 650 ألف. أما العجول من 70 إلى 100 كيلو جرام فتراوحت أسعارها ما بين 950 ألف إلى 1,250,000 ألف.
0: ما شاء الله أسعار يعني ربي يعين الناس يعني عليها. التيران من 120 إلى 200 كيلو اللي هو بيكون من 50 ألف إلى 2 مليون، صح؟ ومئة ألف.
1: نعم صحيح. أما الإبل الجمال والرضيع قعدان بيسموها من 30 ألف إلى 30 إلى 50 كيلو فتراوحت أسعارها ما بين 550 ألف إلى 750 ألف. أما الإبل الكبير فسعره 200 كيلو وما فوق تراوح سعره ما بين 1,100,000 إلى 1,450,000.
0: الدواجن اللي هي 1,000 جرام. نعم من إلى 1,200 جرام بيكون من 5,000، و 1,300 جرام إلى 1,500 جرام بيكون من 5,500، والبيض الكرتون 12 طبق الحجم الكبير بيكون من 60,000.
1: وبهذا نكون قد أنهينا معكم أسعار الخضار وأسعار المواشي في سوق محافظة عدن، ومثل ما قالت هبة نتمنى لكم عيد أضحى مبارك مع هذا الارتفاع المهول في أسعار المواشي. الله يكون
0: بس
1: بالعون.
0: بس الدقيق كمان طلعوا علي إشاعات إنها خطيرة وكذا، فمش عارفة الناس إيش بيأكلوا، إيش بيأكلوا بالضبط؟ سمك.
1: إذن نذهب إلى هذا الفاصل ونعود إليكم.

0: وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: ونبدأ طبعا بأولى الرحلات 512 عدن جدة التي أقلعت من مطار عدن في الساعة الثالثة فجرا ووصلت إلى مطار جدة في الساعة الخامسة صباحا.
2: أما الرحلة 513 أقلعت من جدة في تمام الساعة السادسة صباحا ووصلت عدن في تمام الساعة الثامنة صباحا.
1: ورحلة 600 أقلعت من مطار عدن في الساعة 5:45 صباحا ووصلت إلى مطار القاهرة في الساعة 9:30 صباحا.
2: أما الرحلة 601 تقلع من القاهرة في تمام الساعة 11 صباحا وتصل عدن الساعة 2:30 ظهرا.
1: رحلة 502 عدن جدة ستقلع من مطار عدن في الساعة 9:50 صباحا وستصل بإذن الله إلى مطار جدة في الساعة 11:50 صباحا.
2: الرحلة 503 تقلع من جدة الساعة 12:50 دقيقة ظهرا وتصل بمشيئة الله إلى عدن في الساعة 12:50 دقيقة ظهرا.
1: أما رحلة 648 عدن عمان تقلع من مطار عدن في الساعة 4:30 عصرا وتصل إلى مطار عمان في الساعة 8 مساء.
2: الرحلة 649 تقلع من عمان في تمام الساعة 9 مساء وتصل عدن الساعة 2:30 بعد منتصف الليل.
1: الرحلة 514 عدن جدة تقلع من مطار عدن في الساعة 5:25 مساء وتصل إلى مطار جدة في الساعة 7:25 مساء.
2: أما الرحلة 515 تقلع من جدة الساعة 8:25 دقيقة مساء وتصل عدن الساعة 10:25 دقيقة مساء.
1: رحلة 612 عدن القاهرة تقلع من مطار عدن في الساعة 5:45 مساء وستصل بإذن الله إلى مطار القاهرة في الساعة 9:30 مساء.
2: وأخيرا الرحلة 613 تقلع من القاهرة الساعة 10:30 مساء وتصل عدن الساعة 2 فجرا. نتمنى لكم الوصول الآمن ورفقتكم السلامة.
1: الصوت حسن في حاجة غلط.

0: الساعة العدن 9 صباحا بتوقيت عدن العاصمة عدن، ونبدأ معكم جولتنا الإخبارية المقدمة من صحيفة عدن الغد، ونبدأها بأولى العناوين.
1: رئيس الوفد الحكومي: كشوفات أسماء المحتجزين المتداولة غير دقيقة وسيتم الإعلان عنها عند التنفيذ.
0: وزير النقل يوجه بتحقيق عاجل واحتجاز سفينة مشتبه بتسببها في تلوث بحري خارجي.
1: وتصعيد قبلي يهدد بإيقاف إمدادات الوقود والغاز من مأرب وتحذيرات من أزمة وشيكة.
0: هيئة النقل البري تعلن نجاح تفويع أكثر من 11 ألف حاج عبر الوديعة.
1: الخنبشي يتابع وقود المطارات ويكثف حلولا عاجلة لأزمة المشتقات بحضرموت.
0: وأيضا برلمان يطالب أعضاء مجلس القيادة بالتنازل عن جزء من مخصصاتهم لعلاج الجرحى وأسر الشهداء.
1: تفاصيل صادمة تكشف سبب فاجعة العبر وتوجيهات بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة.
0: وأيضا اليوم بدء أولى جلسات محاكمة قتلة الشهيد عبد الرحمن الشاعري.
1: وننتقل بكم متابعينا إلى الصفحة الثامنة الثانية، صفحة أخبار، ونبدأها بهذا الخبر الصراري: تحركات الحكومة تكشف حجم التحديات وتؤكد الحاجة الملحة لدعم الدولة والخدمات.
0: خبير اقتصادي يحذر خفض أسعار الصرف سينعش المواطن، لكنه يهدد إيرادات الحكومة والرواتب.
1: الدكتور الأكحلي: ميثاق الشرف القبلي في أبيان خطوة تاريخية لتعزيز الأمن وترسيخ التنمية والاستقرار.
0: وأيضا معنا أبو عودة: لا يهاجم حملات التحريض ضد الضالع، خطاب الكراهية يكشف إفلاسا سياسيا وإعلاميا.
1: وننتقل بكم إلى الصفحة الثالثة، صفحة أخبار، وضاح الحالمي يقول: قرارات الاعتقال لن تكسر مواقفنا.
0: وتصعيد قبلي يهدد بإيقاف إمدادات الوقود والغاز من مأرب وتحذيرات من أزمة وشيكة.
1: وأيضا معنا: تصعيد قبلي في الجوف بعد انتهاء مهلة الإفراج عن الشيخ فدغم.
0: وأيضا من ضمن الأخبار معنا برلماني كل قرأناها، ننتقل إلى الصفحة الرابعة، هنالك تقرير بعنوان أبيان تعيد تعريف المشهد، كيف تحولت القبيلة إلى شريك للدولة في لحظة فارقة، كتبه هذا القسم السياسي في العديد من الإيضاحات.
1: أما في الصفحة الخامسة، صفحة أخبار، أمن أبيان تتسلم متهم بجريمة قتل في سوق شقراء وتودعها السجن.
0: ومن ضمن الأخبار معنا أيضا برعاية محافظ أبيان، لقاء قبلي موسع يطلق ميثاق شرف لتعزيز الأمن والتنمية.
1: لجنة الرقابة والتفتيش بوزارة الدفاع تنفذ نزولا ميدانيا إلى اللواء 111 مشاة في أحور بمحافظة أبيان.
0: والآن مع في الصفحة السادسة هنالك خبر بعنوان غضب شعبي في بئر أحمد بعدن بسبب ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة على الأسواق.
1: لازلنا هناك خبر لفت انتباهي هبة في الصفحة الخامسة، مجهولون ينبشون ليلا قبورا تاريخية وقديمة في لحج ومطالبات بتحقيق عاجل.
0: وفي الصفحة السادسة لازلنا معكم، ظلام انهيار خدمي يشعلان غضب الشارع في موديا وسط اتهامات بتفاقم الأزمة.
1: وتحذيرات من انفلات أسعار الوقود والغاز تشعل الغضب في لودر.
0: وكذلك إغلاق مكاتب الأراضي بعدن يشل مصالح المواطنين منذ أشهر.
1: ودعوات لإنقاذ فيصل القطيبي بعد تدهور حالته الصحية في العناية المركزة بعدن.
0: ومعنا في الصفحة السابعة تغطية حول مسك الختام المؤتمر الدولي العاشر لطب الأسنان بعدن يسدل ستاره، كتبه هاشم السيد.
1: في الصفحة الثامنة هناك تقرير عن ملايين الأطفال في بلادنا تحت تهديد الانهيار الإنساني.
0: وفي الصفحة التاسعة هنالك حوار بعنوان نحاول تخفيف معاناة المرضى اليمنيين في الأردن رغم التحديات الكبيرة، حوار نضال فارع.
1: وننتقل بكم إلى الصفحة العاشرة، صفحة كتابات، هناك مقالة لأمين الحاج يقول فيها مسؤولية وزير الكهرباء
0: نعم.
1: مسؤولية وزير الكهرباء بين التصريحات والتحقيق.
0: وأيضا قضية الإعاشة اختبار حقيقي لشفافية الدولة كتبه عبد الله.
1: وأيضا هناك مقالة لمحمد أحمد بالفخر قضية حضرموت والجنوب الجذور والمشكلة والحل هو في الفصل السابع والجزء السابع منه.
0: في الصفحة 11 هنالك أيضا من ضمن كتابات كتابنا: لا اقتصاد بلا إنتاج ولا دولة قوية بلا حماية لمنتجها المحلي. أحمد ناصر.
1: والدكتور أحمد بن إسحاق كتب: هرمز الحرب التي أربكت واشنطن وغيرت المنطقة.
0: وننتقل معكم إلى الأخبار الرياضة المحلية في الصفحة 12: حين انتصرت حضرموت على التعصب، كتبه المهندس محمد.
1: الصفحة وين؟
0: في الصفحة الثانية عشر. نعم،
1: الثانية
0: من الرياضة المحلية.
1: حين انتصرت حضرموت على التعصب وجدول ترتيب الدوري اليمني لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
0: وننتقل معكم إلى الرياضة العالمية في الصفحة 13: حسم الأمر وموعد إعلان ريال مدريد عن مدربه الجديد.
1: وقبل المونديال، مدينة أمريكية تفاجئ ميسي وتطلق اسمه على أحد شوارعها.
0: وفي الصفحة 14 هنالك تقرير يقول
1: تحليل
0: الخليج وإيران، هل دقت ساعة المواجهة المباشرة؟ تحليل لسكينة.
1: أما في الصفحة الأخيرة: جدل في الكونغرس حول الشريعة الإسلامية، اتهامات بتوظيف سياسي للخوف من المسلمين.
0: وأيضا هنالك الكهرباء عادت إلى عادتها القديمة، لماذا تخلى المسؤول الأمريكيون عن أجهزتهم داخل الصين؟ نشوف الحق المسلمين، نقرأها.
1: إذن انتقدت النائبة الديمقراطية براميلا جايابال ما وصفته بمحاولات بعض الجمهوريين تضخيم المخاوف المتعلقة بالشريعة الإسلامية، مؤكدة خلال جلسة في الكونغرس الأمريكي أنه لا يوجد أي مشروع قانون في الولايات المتحدة لاعتماد الشريعة، ولا توجد محاكم أمريكية تطبقها بدلا من القانون الفيدرالي.

0: ما قولها أن الجلسات يقودها مشرعون جمهوريون تحت شعار جعل أمريكا خالية من الشريعة، تسهم في تأجيج الخوف من المسلمين وتغذي خطابات وصفتها بالتحريضية.
1: أما حكمة اليوم لا تدع كلبًا يشم خوفك ولا إنسان يشم احتياجك، فكلاهما سيعضك،
0: طبعًا
1: وهو مثل ألماني طبعًا.
0: نعم، وكيف ترون هل صحيح هذا الكلام؟ بنشوف بعدين تعليقاتهم. نروح لفاصل نرجع لكم.

0: وعدنا إليكم متابعينا ومستمعينا في كل مكان، وإلى موضوعنا الصباحي الجديد الذي هو بعنوان مكافحة الحميات. في ظل ارتفاع حالات الحميات في بعض مناطق عدن، تتواصل جهود السلطات المحلية ووزارة الصحة العامة والسكان اليمنية لتنفيذ حملات الرش الضبابي بهدف الحد من انتشار البعوض المسبب للأمراض. وتأتي هذه الجهود ضمن خطط وقائية مستمرة لتعزيز الصحة العامة والحد من تفشي الحميات التي تشكل تحديا صحيا متكررا خلال فترات معينة من العام. ورغم أهمية حملات الرش، إلا أن نجاحها يعتمد بشكل أساسي على وعي المواطنين والتزامهم بالإجراءات الوقائية داخل المنازل والأحياء، مثل التخلص من المياه الراكدة والاهتمام بالنظافة العامة.
1: ولأجل ذلك معنا الضيف دكتور خالد عبد الباقي فارع، مدير مكتب الصحة والسكان مديرية التواهي. وهنالك مجمل من الأسئلة التي سألناها إياها، وهي بداية حدثنا كيف لمستم أنتم في إعلام المحافظة الخطوة التي قام بها محافظ أبين. لا عفوا، هنالك خطأ.
0: أنا الوضع الصحي.
1: نعم،
0: كيف تقيمون الوضع الصحي الحالي؟ سألناه عن كيف تقيمون الوضع الحالي لانتشار الحميات في عدن خلال هذه الفترة، وهل هناك زيادة فعلية في الحالات مقارنة بالشهور السابقة؟ وأيضا سألنا عن حملات الرش، ما مدى فعالية حملات الرش الضبابي في الحد من انتشار البعوض؟ كمان تحدث إلينا هل حملات الرش وحدها للقضاء على الحميات هي كافية؟
1: وأيضا سألناه عن دور المجتمع، ما أبرز الأخطاء التي يقع فيها المواطنون وتساعد على انتشار الحميات، وبيحدثنا كمان كيف يمكن رفع مستوى الوعي الصحي داخل الأحياء، وكلمنا عن التحديات وماذا سيقول عنها. وكان من ضمن أسئلتنا ما أهم الصعوبات التي تواجهونها في مكافحة الحميات، سواء كان تمويل مياه راكدة بيئة، وهل هنالك مناطق تعتبر بؤر رئيسية لتكاثر البعوض. وأخيرا حدثنا عن الحلول، ما الخطوة الطويلة المدى للحد من عودة الحميات بشكل موسمي. وآخر سؤال، نعم،
0: وهل هناك تنسيق مع جهات أخرى مثل البلديات أو المياه؟
1: فلنستمع له.
2: صباح الخير والعافية. في البداية طبعا أشكركم على هذه اللفتة الكريمة. طبعا بناء على سؤالك على الوضع الصحي في محافظة عدن، حاليا يشهد زيادة واضحة في انتشار الحميات، خصوصا حمى الضنك والملاريا، وهناك ارتفاع ملحوظ في عدد الحميات طبعا مقارنة بالفترة السابقة، وهذا يعكس وجود عوامل بيئية وموسمية تحتاج إلى تدخل مكثف. طبعا هذا بناء على السجلات والإحصائيات الموجودة لدينا. صباح الخير والعافية. في البداية طبعا أشكركم على هذه اللفتة الكريمة. هناك زيادة فعلية ملموسة في عدد الحالات خلال هذه الفترة مقارنة بالأشهر الماضية. لا طبعا لا تكفي وحدها، السيطرة على الحميات تحتاج إلى تكامل أهمية معالجة المياه الراكدة وتحسين الوضع البيئي مع استمرار التوعية الصحية. وإضافة من ضمن التوعية الصحية هي التخلص من المياه الراكدة أولا بأول، خصوصا المياه المكيفات التي يتركوها المواطنين لأكثر من 4 أيام 5 أيام، هنا تتوالد البعوض، وهنا طبعا تشكل خطورة على انتشار الحميات ومنها حمى الضنك والملاريا. نعم، هناك بعض الأحياء التي تتكرر فيها المشكلة بسبب المياه الراكدة وضعف خدمات الصرف الصحي، وهذا يتم استهدافه بشكل مباشر في الحملات. وأريد أن أضيف بأن بإذن الله تعالى من يوم غدا الثلاثاء ستنفذ حملة رش ضبابي في جميع أنحاء محافظة عدن، وهذا طبعا سيقلل من تكاثر البعوض. الحملة ستنفذ من قبل وزارة الصحة ومكافحة حمى الضنك، برنامج مكافحة حمى الضنك والملاريا في محافظة عدن. الوعي الصحي يرتفع من خلال طبعا العمل المشترك مثل اللجان المجتمعية، رؤساء الأحياء، الإعلام، المدارس، خطباء المساجد. خطباء المساجد حتى لو طرحوا يعني دقيقتين أو ثلاث دقائق من خطبة الجمعة في كل جمعة سيقلل من انتشار الحميات. في الأول والأخير كلهم شركاء مهمين في إيصال الرسالة للمجتمع. في الأول والأخير كلنا متضررين من هذه الحميات عندما تنتشر. لهذا يجب تكاثف وتعاون الجميع. المسؤولية ليس مسؤولية فرد واحد وإنما مسؤولية الجميع. هناك عدد طبعا من التحديات، أبرزها انتشار المياه الراكدة في بعض المناطق وضعف الوعي، بإضافة إلى محدودية الإمكانيات، وهذا يتطلب تضافر الجهود كانت على مستوى اللجان المجتمعية أو على رؤساء الأحياء أو المواطنين. كل مواطن يعني المسؤولية مسؤولية كما أشرت ليس فرد واحد وإنما المسؤولية مسؤولية جماعية. من الضروري أن يتم التوعية الصحية بالشكل الصحيح. الخطة تعتمد على مكافحة مستديمة تشمل تحسين البيئة، معالجة مصدر التكاثر، تعزيز التوعية، تنفيذ حملات دورية وليس موسمية فقط. يجب أن ننفذ حملات طبعا، وهذه تقوم فيها السلطة المحلية في المديرية، يقوم بعمل رش ضبابي تقريبا في الشهر 3 مرات، وهذا يساعد على التخلص من البعوض. ولكن كما أشرت من المهم جدا جدا مشاركة المجتمع وهم المواطنين الأساس في انتشار الحميات، وذلك من خلال عدم التخلص من المياه الراكدة أول بأول، خصوصا مياه المكيفات. المياه الراكدة في أي مكان يجب التخلص منها أول بأول. نعم، هناك تنسيق مستمر مع السلطات المحلية والبلدية ومؤسسة المياه والجهات ذات العلاقة، منهم مكتب الصحة والسكان في المديرية. والهدف هو العمل كفريق واحد لمعالجة الأسباب من جذورها. أشكركم على إتاحة هذه الفرصة، إن دل على شيء وإنما دل على اهتمامكم في صحة المواطن وتوعية المواطن وكيفية التخلص من هذه الحميات. وفي الأخير أتمنى من جميع المواطنين كانت في مديرية التواهي أو في أي مديرية أخرى الاستجابة والتعاون مع فرق حملات الرش التي سوف تنفذ يوم الثلاث في تاريخ 19 من هذا الشهر. وشكرا. طبعا في الأخير نؤكد إن مكافحة الحميات ومسؤولية مشتركة بين القطاع الصحي والجهات الخدماتية والمجتمعية، ولن تتحقق نجاح إلا ولم تتحقق نتائج مستديمة إلا بتعاون الجميع، سواء في القضاء على مسببات التكاثر أو رفع مستوى الوعي الصحي والالتزام بالإجراءات الوقائية. ونحن مستمرون في العمل الميداني والاستجابة، ونسعى بكل جهد للحد من انتشار الحميات وحماية صحة المجتمع. طبعا يوجد لدينا في مديرية التواي فريق الاستجابة السريعة، وفريق الاستجابة السريعة هو يقوم بترصد مكون من طبيب ومنسق الترصد الوبائي ومنسق التوعية، إضافة إلى المخبري الذي يقوم بفحص العينات. هذه يستلموا بلاغات من أي مركز كان صحي أو من أي بلاغ مجتمعي، ويتم النزول والتحري كانت عن الحميات أو كانت عن الأمراض الوبائية الأخرى.
1: وشكرا للدكتور خالد عبد الباقي فارع، مدير مكتب الصحة والسكان مديرية التواهي، على هذه الإيضاحات المهمة.

0: وعدنا إليكم متابعينا ومستمعينا في كل مكان، ومثل ما استمعنا إلى الكلمات التي قالها الدكتور، وننتقل بكم الآن إلى السؤال التفاعلي لهذا اليوم. ما الإجراء الذي تعتقد أنه أكثر فاعلية للحد من الحميات؟ حملات الرش الضبابي أم التوعية المجتمعية أم تعاون المواطنين داخل منازلهم؟ ولماذا؟ ونستقبل طبعا اتصالاتكم ومشاركاتكم على أرقامنا التالية التي هي 78-195-21-21. كما يمكنكم التواصل معنا على خطنا الأرضي 023-879-1-3. ولا تنسوا أن تتركوا لنا تعليقاتكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك.
1: ونستقبل أول اتصال ونقول ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ من؟
2: حسن.
1: يا هلا يا
0: مرحبا. يا هلا بيك يا حسن، تفضل.
1: آدن
0: تفضل.
2: دكتور، ونشكركم جميعا من جانب التوعية.
1: نعم،
2: لأنه بالتوعية هي صلاح المجتمع. لأنه ما إذا ما بيشتغل يعني المجتمع على الرحمن الرحيم.
1: نعم،
2: والحمد لله. زي ما يقولوا
0: الصوت يتقطع يا آدم.
1: انقطع الاتصال فناصر. طبعا ما زلنا مع موضوع حلقتنا عن الحميات وطبعا الرش الضبابي، الحميات التي تنتشر حاليا، حمى الضنك، الملاريا، الحميات الفيروسية. نعم، ذلك بسبب تراكم المياه الراكدة، كما قال، تكاثر البعوض، ضعف النظافة للأسف في بعض الأحياء والمناطق، وموسمها طبعا يزيد مع الحرارة والرطوبة. والحميات ليست مرضا طبعا واحد، لكن مجموعة من الأمراض يشتركون فيه الواحد هو البعوض.
0: طبعا يا هبة، في بداية فصل الصيف يكون موسم خاص لتكاثر البعوض. ولكن هناك أشياء تدعم وتشجع وتكون بيئة. نستقبل اتصال. ألو،
1: عليكم السلام.
2: معك آدم.
1: يا هلا، عودت
0: الاتصال بنا. يا هلا بيك، تفضل.
2: الموضوع يعني بالتوعية، يعني على قدر اليد.
1: نعم،
2: يعني زي ما يقولوا احنا قدر يرتك.
1: نعم،
2: او في المكان. ايوه، بالنسبه للتوعية اليوم، يعني هو التوعية مع ثلاث ايام رش الضبابي، وبينما من هذا الجمعة.
1: نعم، كما قال،
2: كل واحد يصفي حارته.
1: المفروض
2: ايوه يصفي حارته. عمل طوعي كنا زمان. كنا زمان نخرج والله عمل طوعي. ايوه، وبالاخير المسؤول لاطفالهم ولابنائهم. يلا،
1: تحياتي لكم. تحياتي لك وشكرا على مداخلتك. هذه الرش الضبابي طبعا مش هو الحل الوحيد، كمان وعي المجتمع، تعاونكم انتم كمان مجتمع مع الحملات بيفيد اكثر. والرش الضبابي يستخدم طبعا لقتل البعوض الطائر. ونستقبل اتصال ونقول الو.
0: الو،
3: صباح الخير.
1: صباح الورد.
3: هبه هماه ولا
1: اليوم هبه وخديجه؟
3: ها،
0: خديجة معك.
3: خديجة، كيف حالك خديجة؟
0: الحمد لله بنعمة. وانت كيف؟
3: شكرا، عندي الآن يا واضح كلام.
0: تفضل.
3: شكرا لكم وتحية الناصر صاحب الأنامل الذهبية. نعم، بيروجية والشحرورة.
1: نعم، مغاني جميلة.
3: الموضوع جميل ولكن أيضا مهم ومؤلم.
1: أيوة،
3: شوفوا، تكلمنا أمس مع أستاذ معدينة ومش عارف. أيوة، رش الضبابي. ولكن رش الضبابي وحده هو مهم، ولكن لا يكفي.
1: لا يكفي لوحده،
3: لأن هناك في عدن في ظاهرة وجدت هذه سيئة.
1: وهي؟
3: ظاهرة هذه هي انتشار البيارات. لأنه كان صرف الصحي عدم مربوط بالمنظومة لتأدي إلى أماكن خارج العاصمة. الآن البيارات هذه من بنى قبله بيارة، وهذه ظاهرة خطيرة. وتحدثنا مع هذا الأطباء وقالوا هذه لم تكن لها حل، ستكون ظاهرة خطيرة.
1: نعم.
3: نعم.
1: أيوة معك.
3: نعم، يجب أن يكون ربطها في صرف الصحن الكلي، ولكن مؤقتا، حلا مؤقتا على المياه، رغم انه كان اول الصرف الصحي له دائره خاصه في البلديه يشرف عليه يوميا وعماله وكل شيء، وكان عمل اسرع يشرف اسرع على اربطه بالمياه عند الخلاصه الخارجيه للبنك الدولي، لكن يفترض ان يكون شفط هذه البيارات مؤقتا سريعا سريعا بالتعامل بين اصحاب العماله اللي بنوا، لانه بعد عندهم دخل صراحه كبارين ومش منفذين، وبين المياه انه يجيبوا شفاظات او سيارات نقل تشفط هذه البيارات، هي العامل المؤثر اكثر من البيارات اللي مرتبطه بالشرطه الصحيه المركزيه. هذه ظاهره اولا.
0: صحيح.
3: ثانيا صحيح ان التعامل بين المجتمع وبين الدوله، لكن ايضا بعض المواطنين مع احترامي اما يبني يعمل حفره وتجي المياه ذاك الامطار تجمع فيها، او ان بعض الاحيان مع احترامي البعض مش كلهم يقدر الكذاب حقه تجي في البياره.
1: هذا هو.
3: وتلاقي البياره مخدومه يقول العمال الضابط يشكو ويقول لك لقينا كذا داخل البياره. هذا ظاهر سيئه غريبه هذا.
1: بعدين تطفح المجاري بهذا السبب.
3: يعني يقدر الكذاب من الطاقه وكانه معه كره قدم او كره سله للبياره. خطا هذا.
1: صحيح.
3: الشيء الثاني انه الرش ناكد على الرش الطبابي، وناكد انه ايضا الاهتمام بالتبليغ الجهاز المياه، اي واحد يشوف مياه لاخذ اي حاجه، لان هذه الاطفال صراحه مع المحاماه وذا يشوف لك مياه يفكر انها امطار ويجي يسبح فيها. وهذا تنقل امراض.
1: صحيح.
3: هذه ابرز الملاحظات مع حبي تقديري لكم.
1: شكرا لك، ودائما تترينا بكلامك. طبعا الرش الضبابي ما يقضيش على الموضوع بالكامل، لكنه بس يحد بانتشار العدوى.
0: يعني الوعي المجتمعي والوعي من المواطنين هو اهم ركيزه هنا. ونستقبل اتصال جديد. يا صباح الخير.
4: يا صباح الورد والياسمين.
0: عليك يا رب تفضلي.
4: تحياتي حبايب قلبي
1: لك ايضا
4: ناصر وخديجة وهبة.
1: أيوة حياكي.
0: يسعد صباحي.
4: حفظكم الله.
1: آمين وياكي.
4: كل سنة وانتم طيبين ببداية أولى العشر.
0: وانتي طيبة يا رب.
4: يديمكم نعمة ويحفظكم من الزوال.
1: يا رب يا رب وياكي. كلامك جميل.
0: وديمنا لك كمان. وديمنا لنا.
4: إن شاء الله نتجمع مكة المكرمة.
1: يا رب يا رب. آمين يا رب العالمين.
0: يا رب إن شاء الله.
4: أنا بقول لكم. أول حاجة التوعية.
0: صحيح.
4: تمام.
1: أيوة.
4: ثاني حاجة التوانك اللي تسقط والحوافي ولا ما يبلدوها.
1: صح صحيح.
4: يكون يملك يملك تانكي ويسكوب يسكوب يسكوب.
1: ماشي اهتمام. نعم.
4: ها ماشي اهتمام. ثالث حاجة بالبيت مفاقدة على التوانك، مفاقدة على الحمامات. يعني
1: البوادي
4: تكون مغلقة.
0: صحيح.
4: تهمي.
1: نعم كلامك جميل.
4: مع احترامي وتقديري للناس.
1: صحيح.
4: هم اللي يقوموا المرض نفاسهم بنفاسهم.
1: نعم قلة الوعي للأسف أكيد تعمل مشاكل.
4: قلة الوعي. وتعالي شوفي يا بنتي التانكي يسكوب يسكوب يسكوب يدوخ يدوخ يدوخ يدوخ لما وهم رقود.
1: صحيح. صحيح للأسف يعني.
4: العمل مو على الناس. الوعي أول حاجة ننظم نفاسنا إحنا بنفاسنا.
1: صحيح.
4: يعني نهتم بنفاسنا وبتنظف البلاد. وثاني حاجة التعاون.
1: نعم.
4: مثلا القمامة. البابور يقزع وهو بيطرح لنا جنب الباب وأقتل البساس تشعتل تشعتل.
1: صحيح.
4: ولا يعبر يا بنات.
1: ترجع الدنيا تتوسخ. نعم.
4: ها؟
1: وترجع بعدين تلوت المكان يعني.
0: أيوه.
1: القمامة.
4: ايش هو؟ ما الشقابة مرقابة كما البلدية كان زمان المنظفين ينظفوا في عليهم رقابة. ونشتري غرامة لكل واحد يوثق البلد غرامة.
1: حلو.
4: وكسان البلاد.
1: المفروض كمان الجيران بينتهم البين يعملوا كده تنظيف الحارات، وخاصة نحن مقبلين على عيد الفطر وأيام جميلة.
4: لا نحن الحمد لله.
1: أيوة عيد
4: الأضحى. نحن الحمد لله نتحاول الجيران.
1: جميل حلو. حتى نحن
4: والله
1: نحن جيراننا ونجيب واحد ما شاء الله ينظف لنا الحي.
4: نتحاول. لا شوفي بعض الناس يسلموا. بعض الناس يقولوا احنا ما تشاهدناش.
1: أيوة.
4: أنا ميت الريال ما
1: تشاهدوا. بتتجمع بس يلا.
4: قالوا الظروف الظروف.
1: هو مرة يعني مش كل ساعة يعني. صحيح.
4: ها؟
1: ومش كل ساعة هم بينظفوا يعني. مرة كده بعد كم فترة.
4: الحمد لله الحمد لله. كل مرض يا بنتي يجي من الفاسره بالفاسره ولا
1: نعم. يعني خايفين
4: والله ولا بيستوي نعم. حاجه
1: خايفين يخسروا مره واحده بعدين يخسروا على الادويه والامراض المستشفيات
4: ايه. يلا نعم. معاكم الله حبايب قلبي
1: امين وياكي
4: يا خديجه
0: ايوه
4: خديجه
0: ايوه تفضلي
4: النشاح حق اليوم حق الجريده
1: ايوه
4: ما عاد حق امس
0: آه يمكن لانها كانت متاخره وصلت لينا
4: ايوه حق امس
0: تمام
4: يلا معاكم الله وحفظكم
0: ومعك الله ان شاء الله وشكرا على هذه المداخله الجميله
1: ملاحظتك طبعا سلامه المواطنين اثناء الرش نكفي اكيد اتباع اجراءات لازم تتبعوها والحاجه اغلاق النوافذ لما يكون في رش تغطيه الطعام والماء ابعاد الاطفال عن مكان الرش تعرفي الجهال لما يقرشوا ويخرجوا يوم حفله يعني غسل الخضار والفواكه جيدا عدم البقاء في الشارع وقت مرور سياره الرش صراحه كنت صغيره كنت اخرج احب الريحه
0: احبيها واحب ريحتها كمان لا انا لا انا ما احب
1: صغار نحن صح ان امي كانت تعمل مشكله في البيت بس نحن جهل ما نفهمش نعم ودور المواطن ايوه
0: تمام مثل ما اسلفت سابقا موسم الصيف وبدايته تشكل بيئه خصبه لانتشار الباعوض ونستقبل اتصال صباح الخير
5: صباح النور السلام عليكم
1: ورحمة الله وعليكم السلام
5: كيف حالكم يا بنات
0: الحمد لله بنعمة أنت كيف
5: الحمد لله تحياتي بفضل الله أخي ناصر
0: وبيسلم عليك كمان ناصر
5: اليوم على الباعوض الحضرمي
1: عايش حضرمي
5: لا ده باعوض يدخل في اسمه حرف الباء
1: ها يعني انت خلاص بيخ
0: الباعوض
5: بس آه. عندنا عاد لا سمينا بسلامة
0: صحيح
1: يعني طبعا مع احترامنا وتقديرنا للحضارة مع احسن ناس
5: لا تمام ما خلص حاجة بس
1: في ناس بيتحسسوا شو نحن مش حد تحسس مننا كلهم حبايبنا
5: بلا هو يحمل اسم حضرم بس
1: ايوه
5: انا بقلصهم على الناس انا بقول بالنامس ما بقولش بالحضره من الدعوه
1: ايوه
5: يعني تحركه يعني ارادي مش بسبب مثل ما يقولوا بسبب المجاري والتراكمات والبيارات لا انا من خلال رقبتي له
1: ايوه عارف انتو
5: يعني بالليل الواحد احيانا وشوفوا حجمين في حجم صغير وفي حجم كبير الان
0: صحيح
5: يعني حجم كبير لما يجي ويتكلم يعني يحط فوقك على طايره مكير
1: قبصه رضيعه
0: هذا بيسموها النوع المصري
1: مصري جمال مصر
5: الصغير اللي ما تشربه تشربه
1: اللي
5: يوقع لك
1: الصغير اليمني ليش
0: الصغير اليمني
1: جميل نعم معلومة حلوة
5: والله شبهت بالطائرة بالسيارة هذا
0: أيوة أيوة صحيح بيشبه الأباتشي صحيح
1: يجي قوم ثاني
5: لا بخير بخير بخير
0: وحتى يمكن استوحوا الأباتشي من شكله
1: جميل
5: يعني في مناطق المدنية أو الحضرية أو الريف يعني على مو اسمه هو بيتحرك مو اسمه
1: اكيد ايوه هو الدباب اي العام
5: احيانا بيجيك قبل اذان المغرب احيانا بيجيك بعد اذان المغرب
1: احيانا بيجيك
5: من بعد الساعه 9 احيانا بيجيك من بعد الساعه منتصف الليل
1: ومعه نوبات نوبات بيبدلوا كل واحد
5: يا بنات لما بتجي بتقول ان هذا بسبب المجاري بسبب التراكمات يعني يتحرك على الطقس
1: لا يساعد كمان هو صح على الطقس موسمه كمان
5: خليه يتحرك
1: هذه الامور كمان تساعد
0: بس
1: الرطوبه
0: بس نعم. الانثى الباعوضه بتحب تتكاثر
1: وبتحط بيضات
0: بيوضها داخل المياه الراكده
1: ويزيد المرض
5: خلال اليوم اللي مضت والله اني تحس بقدرتها يقبصها قبل العذاب بثلاث دقائق
1: بس شوف المناطق اللي ما فيهاش خساع ما فيهاش شادة تحصل ما فيهاش كثير باعود
0: أيوة.
1: عكس المناطق القمامة والأماكن اللي فيها رطبة
0: مياه راكدة
1: نعم
5: خاصة المنصورة
1: قوم اشتغل نايم للساعة ليش
5: حتى ما قلش بتوصل ايش اللي يخليه يتعرف وايش اللي يخليه يتوقف
1: يعني في عامل فعلا انت
5: اقول لا طيب
1: ما تتعبس
5: الدولة يعني هنا هو المنصورة الاقراص هذه حصلها اقلها من هو في الحيوانات مخلفات الحيوانات يعني
1: مبيدات قصدك،
5: وخليها تشتعل فيها النار بعدين نقفل اللهب ونخلي العادي يعطي يعني حيال اللي ندخل في النابوس، لكن
1: الناموسه
5: ما تقدرش تعملها هذه مع الحماء يعني ما تشغل شميزك فوقك عادل في الناموسه ما لك بالها.
1: نعم
5: خليها والله يعني تعيش مع الزميل والله. الغرق الكهرباء طيب الغرق تفتح مرتك تدخل داخلها تخرج برا تخرج برا علي شغلك تاعي.
1: نعم
5: انا اطالب من جهتي ومن ناحيتي اطالب بالرش يعني بخلط المناطق
1: رش الضبابي
5: يعني تكثيف عمليه الرش.
1: نعم
5: لعل وعسى. وبالتالي حاجه اقول لكم انه في اواخر شهر 6 او منتصف شهر 6 والله لا عاد مش بيصير
1: اكيد يعني خلاص موسم انتهى
5: يعني خلاص ثلاثه وكانه ما فيش حاجه اسمها انا بتدخل المدينه.
1: نعم
5: تاني يروح الله اعلم يعني بسبب
1: منطقه
5: يعني حراره الشمس في النهار يعني خلاص مع الثلاثه في التسونامي بشكل طبيعي الان بشكل فظيع ما قلت في الارياف في المدينه في
1: كل للاسف مسبب امراض كمان.
5: انا اطالب الاقوام في النظافه يعني تشوفوا من عمليه الرش.
1: نعم وإن شاء الله وشكرا لكلامك وهذه
0: المشاركة. شكرا على كلامك الجميل وعلى هذه المشاركة.
1: كما قال الناموسيات وكذا بس هو أكيد كما قلنا المياه الراكدة تساعد هذا لا شك فيه إنه مش إنه حابب يجي ويجي. نعم
0: بتساعد على تكاثر المياه الراكدة.
1: نعم.
0: كمان الباعوض ومعنا اتصال ونستقبل الاتصال الأول. صباح الخير.
6: أهلا صباح الخير صباح العافية.
0: صباح الورد يا أستاذة منى.
6: يسعد صباحكم وصباح الجمال للجميع. طيب مباركة إن شاء الله بدايتها تكون خير علينا وعليكم.
0: علينا وعليك يا رب.
6: نسمعكم إن شاء الله وللمخرج ولكل المستمعين.
0: تفضلي.
6: طبعاً تتكلم على رش الضبابي صح؟
1: صحيح. نعم
6: لأني أسمع المستمعين كل واحد يتكلم على طريقة بس مش فاهم السؤال إيش هو صراحة.
1: نعم نعود لك السؤال يعني ما الإجراءات التي تعتقد أنها أكثر فعالية للحد من الحميات؟ هل الحملات الرش الضبابي أم التوعية أم التعاون المواطنين داخل منازلهم ولماذا؟
6: الكل الكل. لأن أولاً إذا في نظافة من البيت والأساس من الأسرة وتنظيم وحماية ووعي صحي صدقيني هذا الأسرة هي نواة المجتمع تخرج
1: نعم
6: للمجتمع
1: لك يبدأ من بيتك قبل الشارع. نعم
6: أيوة ببيتك لجانب الأسرة هذه بتخرج للشارع بتأثر على جيرانها.
1: نعم
6: لجانب الجهات المعنية كمان لما يكون لها دور في عمل مثلا زي رش الضبابي توفير الجماعات الصحية والأماكن التوعوية.
1: نعم.
6: مجرد لافتات بسيطة يعني على الـ على الـ الأماكن مثلا أحمينا السقف كذا كذا أفعل كذا كذا
1: هذه
6: بعض الأشياء بتعمل على توعية الناس.
1: نعم.
6: أيوة البيت العدني معروف من زمان إنه في أمور نعملها بسيطة جدا اللي هي مثلا المستكة
1: والتبخير
6: الجاوي هذا الأشياء البخور اللي هو يبعد النامس والذباب وكذا جانب الشبك البسيط هذا اللي بيعمله على النوافذ هذا الشبك يكون إنه يحمي إنه يخش على كتل
1: حشرات
6: بالحمى هذا يا بنات نضطر نفتح الابواب والشبابيك وكذا لكن لو كان فيها في الشبك بيكون يحمي اكثر انك تدخل انه يدخل النامس كذا. الجانب الكثير من الاشياء البسيطه هي تغطيه الاواني تغطيه الاماكن البوالد اللي بتحطها تحت المكيفات حتى خشبه حتى كيس نايلون الشيء اللي انت تقدر عليه هذا بيشوف جارك بيشوف كذا ده بيشوف كذا الجانب الناس
1: تحت
6: تعبي مي وتنسي نفسها وتخلي الخزان بلا عوامة ويسيل للجيران وبيأثر على ذا
1: وعلى الجدران حتى وكله.
6: أيوة مثل هذه الأشياء نحن كجيران كل واحد يأثر على الثاني النظافة الشخصية الله يكرمكم.
1: نعم.
6: بالبيارات والزبالات والأمور هذه حتى الموجودة معنا المختبرات الصحية الموجودة بالحي عليها بالالتزام ببعض القوانين والأشياء اللي

0: تأمينه وتعطينا الأمان حتى إنه ما تنتشرش أكثر، لأنه من الآن
1: توفير
0: حتى
1: العلاجات صحيح.
0: أيوة، لأنه عندك الأمراض بشكل أسهل وأسرع،
1: نعم
0: وخاصة الآن المختبرات يا بنات خذ بيننا البين، يعني داخل العمارة نفسها في مختبر يكون
1: صحيح
0: في
1: صح،
0: زمان أماكن محددة.
1: مخلفات المرضى.
0: الوعي
1: نعم
0: أيوة، الوعي الصحي بأن إحنا نلتزم بأنه ناكل ونشرب الأكل الصحي حتى بأبسط الأشياء نتيجة الظروف الاجتماعية الموجودة، شرب الليم البرتقال
1: كل
0: لا ما شاء
1: حاجات
0: الله في بيوت
1: متوفرة نعم.
0: في بيوت أيوة في بيوت معانا أحواش فيها بيعملوا الليم بيعملوا
1: المانجا
0: عندهم الثوم البصل الأشياء هذه أمور سهلة متوفرة في كل بيت عدني، نتمنى إنه يستخدموها. والوعي الصحي كيف نحن نتفادى هذه الأمراض، وعند حدوث حمى أو بداية أعراض نحن نذهب للفحص أو
1: نسكتش
0: الطبيب
1: صح،
0: أو نسأل ما نسكتش، وبنفس الوقت استخدام العلاجات الصحيحة بدون عشوائية حتى نحن ما نضرش أسرنا وأنفسنا.
1: فعلا
0: أخيرا أتمنى السلامة للكل، يكون عندنا الوعي الصحي قبل كل شيء إن شاء الله.
1: نعم
0: وأتمنى لكم السلامة يا رب.
1: وياك يا رب، وشكرا دائما لمداخلتك الرائعة معنا أستاذة منى.
2: كلام جميل
1: كما
2: بصراحة.
1: قالت الحمضيات الأكل كمان تلعب دور، الحمار كتروا منه، الباباي هذه برضو، العنبة، حاجات يعني بسيطة لكن تحميك كما قال مخلفات المرضى، واحد مريض ما تستخدمش أدواته سامعنا برضو يساعد إنه يحد من الأمراض. ونستقبل
2: مكالمة
1: نعم.
2: جديدة. صباح الخير. ألو
1: معنا الخط طبعا انقطع. ألو
2: تسمعنا
1: اللي بالهاتف؟
2: صباح الخير.
1: شكله انقطع الاتصال
2: طبعا. الباعوض دائما بيحب بيتخبي خلف الستائر خلف السرائر
1: صحيح.
2: وبيطلع
1: الأماكن
2: أول ما يحل
1: المغدرة.
2: الظلام أيوة
1: نعم.
2: وبيطلع أول ما يحل الظلام وبيتخذ من أي
1: نعم.
2: شخص قدامه خلاص
1: عشان كده
2: هذا
1: لما
2: هدفه.
1: يكون في أماكن بهذه البيئات النائية كما قال المبيدات هذه تنفع،
2: المبيدات داخل المنازل
1: إنه يكون قبل المغرب يقفل الغرفة عشان، بس أنا ما بحبش لأنه عندي حساسية فتعبني بس فيها خفيف.
2: في كمان وفروا نوع من الإضاءات بتعمل على جذب الباعوض وبتقتله وبتتخلص منه كده.
1: حلو، فين هذا نحصله؟
2: هذا بتلاقي
1: يعني
2: في محل الكهربائية.
1: جميل، يعني فكرة جميلة. وأيضا التخلص من كما قلنا المياه الراكدة، الحاجات الإطارات، الأوعية، تنظيف أسطح المنزل كمان هناك يكون في الباعوض موجود، استخدام الناموسات الإبلاغ ده في بؤر تكاثر عم تقدرش أنت عليها تكون بالشارع، بلغ يقو يعملوا طبعا يسووا لها حل.
2: ولازم المواطنين دائما يتفاقدوا خلفيات منازلهم، الخزانات الموجودة
1: نعم.
2: في خلفيات المنازل
1: انت معك اليوم مي، اعمل حسابك نفس ساعة كده بقى اروح اشوف، مش تخلي المي ما شاء الله
2: يفوض
1: نعم.
2: يكون يأثر على الساسات
1: نعم. في معك انت عايش مع ناس اخرين، اذا كنت انت مش خايف على نفسك وعلى اهل بيتك، في آخرين معك عايشين في نفس الحي.
2: تبذير بالماء ونقل الأمراض نفس الوقت. ونستقبل اتصال. يا صباح الخير.
3: صباح الخير والعافية عليكم.
2: صباح الورد. اتفضل.
3: ألو.
2: ألو إحنا معك اتفضل.
3: ألو بتناول على الحميات.
1: أيوة الحميات والرش الضبابي ودور المواطنين وكيف.
2: كيف يتخلصوا ويحدوا من انتشار الحميات والباعوض بنفس الوقت.
3: هو والله ان البعوض يعني صراحه تعبنا كثير، خاصه مع انقطاع التيار بوقت طويل.
1: نعم صحيح،
3: ما تقدرش يعني تعيش على المروحه وانت مقفل الشبابيك مقفل الابواب.
2: صحيح
1: نعم.
3: واذا كان التيار الكهرباء متوفر والله ما بيجي نامس، بتقفل بيتك بتصم فيه
2: صحيح.
3: وكذلك انا لاحظت في اطفالي
1: ايوه
3: يعني 8 ساعات هم نايمين وهم يعرقوا على المروحة وساعتين أقص الكهرباء أقص البرودة. فأنا واحد من اللي يصفي الحميات هذه.
1: ألف سلامة عليك. الآن كيف؟
3: ولا هي حميات هذه يعني صراحة تربطك من المفاصل حقك.
2: صحيح
1: تمسك فيها أكثر من مرة.
3: كذلك لما جيت أعمل فحص، هذا يقول لك هذه حميات جادعة. جيت أعمل فحص آخر مختبر ثاني يقول لك هذه فيروسات جادعة.
1: نعم
3: بس والله حنا اتمنى من الرش الضبابي.
1: وانت كمان الاكل كمان الحمضيات، هذا الليم
2: فيتامين سي.
3: أيوة
2: الحمضيات
3: أيوة.
2: تحتوي على فيتامين سي، الفيتامين سي بيقاوم
3: انا صراحه اللي انا انصح اي شخص يصب حميات عليه على فيتامين سي.
2: صحيح
3: هو اللي شدنا.
2: صحيح
1: هو مش المضادات كمان تستخدمونش بكثره، لانه حتى لما يعملوا فحص بعدين ما يظهرش العرض في
3: أيوة
1: المختبرات.
3: بعد الفحص.
1: نعم بعد الفحص الافضل ان الواحد يتجنب الى ان يشوف ايش اللي عنده بعدين يستخدم. وكمان
3: الله
1: هي
3: الله
1: خمس
3: الله
1: ايام بالكت...

0: كثير.
1: صح.
0: شكرا لك
1: الله
0: ولمداخلتك.
1: يعافيك.
0: يعني انا صح لن مرضانه معكم دي الايام، بس انا حاليا بعتمد على غذائي، الغذاء الصحي، حاول قدر المستطاع. الحمد لله شوفوا فادني،
1: صحيح.
0: يعني
1: ومش كمان
0: نحاول انه
1: دائما
0: الاكل
1: ومش كمان دائما بتعتمدوا على المضادات الحيوية، لأنها بتعمل
0: مهلكه
1: على مقاومة،
0: مهلكه
1: البكتيريا بتقاوم المضادات الحيوية
0: وخطيره
1: من كثر
0: جدا، وكمان
1: استخداماتها.
0: تاثر على وظائفك الحيويه مثل الكلى، مثل المضاد، حتى استخدامه بيقول لك باقصى حد،
1: بأقصى
0: يعني
1: بالضرورة القصوى
0: انه
1: وتحت
0: حشيت تقول
1: إشراف
0: حاجة يا
1: الطبيب.
0: ناصر، حاسة انه بقلبه في كلام.
1: تفضل يا ناصر.
2: صباح الخير.
1: صباح
0: صباح
1: الوردة عليك.
2: صباحكم بكل خير وعافية إن شاء الله. بالنسبة لأمراض، وهذه طبعا منتشرة الفترة كتير يعني، فأقول نفسكم بالعلاجات الطبيعية. بالنسبة أنا بس بعلق على نقطة، لما
0: ايوه
2: قلت حمض اسمه أكثر من كثر الحمضيات، فلا مش انك تكتر
0: يعني
2: الحمضيات
0: زي
2: خلاص
0: الليم زي
2: بتاكل
0: الحمار
2: ليم ليم ليم، لا برضه
0: في
2: شوف انت
0: نوع كثير، في مانجا برضه حمضيات.
2: اوكي، بس برضه هناك تحصل اضرار اخرى واللي هي المعده.
0: لا ما يكون عندك معدة، انت خلك عارف نفسك، كل واحد
2: حتى
0: عنده
2: حتى
0: عارف
2: لو ما
0: ايش
2: فيش
0: عنده من
2: معده
0: عرض،
2: ممكن تسبب له المعده.
0: لان
2: فكل
0: كميه اكيد
2: حمضيات،
0: معتدلة
2: كل
0: اكيد
2: حمضيات لكن قلل منها.
0: اكيد، يعني اللي يناسبك واللي تقدر. سبحان الله يقول لك كل انسان ادرى بجسمه.
1: صحيح.
0: انا ادري ايش اللي يحسسني ما اكلوش، ادري ايش اللي يعورني ما اكلوش.
2: نذكر على ايام التوعيه بالفتره السابقه، انه غطوا البوالد المائيه اللي موجوده في الحمامات.
0: مفروض
2: اسمه كان فتره يقولوا لي احنا في، اذكر لما تكون في مي بالشارع كثير جلس اكثر من وقته ما جاش احد يشفطه او شيء،
0: يخضر حتى.
2: ايوه
0: عارف انه
2: رش
0: بيئه
2: دقيق فوقه.
0: حلو.
2: رش الدقيق فوقه.
1: أو
2: يعني
1: تراب
0: أو رشه
1: أو تراب
0: أو
1: حتى
0: ردمه.
2: لا هي كانت مش ردم
0: كبير أو
2: أيوة لو
0: كبير
2: كان المي كتير مش ردم، اللي هو عشان ما يتربش فيها البعض.
0: البعض الدقيق يمنعه.
2: أيوة.
0: جميل برضو دي فكرة.
1: هو نفسه نفس التراب، نفسه نفس التراب
2: ممكن يستفيدوا منها في البقية. وهذا
0: وكمان بلغوا كما قلنا، كلموا الجهات
2: حاليا في جميع
0: تسكتوش.
2: المراكز، في جميع المراكز المجمعات الصحية تستقبل البلاغات عشان الرش الضبابي
0: كمان.
2: في جميع
0: القمامات
2: المناطق.
0: اللي بالحواري بالشوارع صراحة شيء
2: نعم.
0: غير مقبول.
2: حتى أقرب مكان لو تشتري ريحة المجمع مباشرة يستقبلوه ومباشرة ينزلوا للموقع ويبشروا العمل فيه.
0: جميل، إن شاء الله ربنا يكفينا الأمراض ونضل كده طول عمرنا صاحيين إن شاء
1: أما
0: الله.
1: أما بالنسبة للرش الضبابي، فهناك بعض المواطنين بيشتكوا دائما من إنه هذا الرش دائما بيكون خجول وبيقتصر فقط في بداية الشوارع وبيروح.
0: يعني
1: لا لازم
0: شوية.
1: يكون لا لازم يكون الرش في خلف المنازل اللي
0: هو أصلاً
1: بتشكل
0: السيارة
1: بيئة
0: تدور،
1: خصبة للباعوض.
0: هي تدور في الأحياء وكذا مفروض، يعني بس ما أدريش إنه رجعوا يختصروا العمل.
1: لازم لا هي لازم تتوجه
0: أيوة.
1: على طول لخلف المباني وخلف
0: كل
1: الأزقة،
0: الحارات
1: في اللي بتشكل بيئة خصبة للبعوض اللي بتتواجد فيها خزانات المياه خلف المنازل، هناك البيئة الخصبة. فلازم تكثف جهودها فرق الرش على هذه
0: نعم.
1: المناطق أو على هذه الأماكن.
0: طبعا لمكافحة الحميات ما تعتمدش على بس إجراء واحد، لكن عدة إجراءات لقلنا حملة الرش، التوعية الصحية، التزام المواطنين داخل منازلهم، نجاح أي حملة يبدأ أكيد بالوعي المجتمعي وينتهي بتعاون الجميع. ونقرأ التعليقات ونشوف معنا أبو خالد حلصب بيقول جميع الإجراءات التي ذكرت هي مطلوبة، ولكن تبدأ من الأسرة، دورها مهم في توعية أبنائها، ثم المدرسة عليها دور كبير في التوعية لطلابها بأهمية النظافة، سكان الحي التعاون فيما بينهم وعمل حملات النظافة للأحياء السكنية، إيقاف تسريبات المياه للخزانات المتواجدة في الشوارع، دور الإعلام دور كبير في التوعية وما تقوم به راديو عدن الغد. شكرا، مثال يحتذى به في توعية المجتمع. نشطاء التواصل الاجتماعي يجب عليهم نشر التوعية لهذه المواضيع، ثم يأتي دور الجهات المعنية مثل الرش الضبابي، رمي القمامة أول بأول، ضخ المياه بصورة مستمرة حتى لا يضطر المواطن لخزن المياه لفترة طويلة. صحيح، وهذا يسبب تواجد البعوض وانتشار الأمراض ومعالجة طفح مياه الصرف الصحي، تجهيز المستشفيات والمرافق الصحية لاستعداد لاستقبال وعلاج الحالات المرضية، النظافة من الإيمان. صحيح، نحن كمان نقول تجهيز المستشفيات ضرورة.
1: ومعنا معنا تعليق عبر الواتساب من عوض العبيدي يقول مريت على هذه الحميات، أريد أشارك بس مش عارف متى بتفتحوا باب المشاركة. إحنا متعودين دائما بنفتح باب المشاركة في تمام 9:30 صباحا من كل
2: معنا
1: يوم.
2: عبيدي آخر اتصال كان
0: ده، كان آخر اتصال يمكن هذا قبل ما يشارك معنا.
1: أوكي.
0: ولكن على طول حطوا رسائلكم حتى من الفجر، نحن بنجي هنا ونقرأها عليكم أيوة. معنا أيضا خلاص بتقول صباح الخير للجميع. التوعية المجتمعية هي أهم شيء بأي حملة كانت، ثم بعدها تأتي بقية العناصر المكملة.
1: ومعنا أم عماد من الواتساب تقول: اللهم اجعلنا ممن يزرعون الخير في الدنيا ويحصدونه في الآخرة، وأدم علينا راحة البال وتيسير الحال، وأرزقنا حلو الحياة وسعة الرزق ولباس العافية وحسن الخاتمة. صباح الخير. وصباح الخير عليك يا أم عماد.
0: ومعنا أيضا الرسائل اللي وصلتنا في الفيس الأستاذ رعد الريمي بيصبح علينا وبيقول: أتمنى لكم يوما جميلا راقي يليق بكن أنس مؤنس رقيق مملوء بالسعادة والهنا. عزيزتي خديجة وهبة، ولك أيضا أستاذنا القدير، فصباحكم جميل المنورات العزيزات القديرات وبنورك أستاذنا.
1: ويسعد صباحك أستاذ رعد الريمي. وننتقل أيضا إلى مطيع الوصابي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة صباحية من المستمع مطيع الوصابي إلى إذاعة عدن الغد الغالية. أول شيء صباح الخير للأصوات التي تفتح علينا يومنا بابتسامة وطاقة، للأستاذة هبة والأستاذة خديجة، صوتكم يؤنس ويعطي للصباح نكهة ثانية. الله يعطيكم العافية على مجهودكم اليومي وتوصيل الخبر والكلمة الطيبة للناس، وللمخرج المبدع ناصر شكرا على الترتيب والتنظيم اللي يخلينا نسمع كل شيء مرتب ونظيف وراء كل إذاعة ناجحة، مخرج فاهم شغله صح. أنا من المتابعين لكم يوميا وأحب أقول لكم إنكم جزء من يومنا، كملوا على نفس الحماس. وعدن الغد فخر لنا كلنا، وتحياتي لكم وتحياتنا لك عبر إذاعة عدن الغد، ونشكرك على هذه الكلمات الجميلة.
0: شكري باقي سير بيقول: يسعد صباحكم بكل خير وصحة وسعادة يا رب. صدام الدعوسي صباح الخير. وأيضا معنا سالم بن شعبان بيقول: صباحكم عسل طاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين الكرام أيضا، ويقول: التوفيق والنجاح للجميع ولك أيضا.
1: ومعنا أذكار مختارة من العنت تقول: صباح الأمل والتفاؤل، صباح الابتسام الحلوة والكلام الرائع، وصباح الخير على الذين يزرعون السعادة في قلوبنا. اسعد لي صباحكم بكل خير أستاذاتي أنتم والمخرج المتألق الرائع ناصر والخالة أم حمزة وكل المستمعين الأعزاء. ونشكرك على هذا الكلام الحلو يا أذكار.
0: فارس العبادي: يسعد صباحكم، عشر النور أقبلت والأماني لعرفة دنت، يا رب سخر لنا من العبادات ما يبلغنا عفوك ورضاك في خير الأيام. ويخبرني الصباح وقد تجلى بآمال وحب وارتياح بأن أدعو بظهر الغيب دوما لأحبابي بفضل وانشراح. صباح الخير يا أزهار روضي، لكم أهدي الترانيم الصباح، صباح الخير ويوم أجمل بإذن الله، يسعد صباحك.
1: ومعنا أيضا تعليق من سالم بن شعبان يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والعافية طاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين بشكل عام إن شاء الله، مع أسماء معاني الاحترام والتقدير والعرفان، مع تحياتي أخيكم سالم بن شعبان وادي العين حضرموت. وبيقول كمان: تم اليوم تشغيل شبكة يمن موبايل بمنطقة السفيل والمناطق المجاورة لها.
0: جميل. وأيضا معنا إيهاب جميل الرضواني بيقول: صباح الخير والسعادة والعافية ولك أيضا.
1: وأنا خلصت عندي كل التعليقات عبر الواتساب.
0: الحمد لله، يعني أنا قرأنا كل تعليقاتكم، وما شاء الله الناس عندهم وعي بس في موضوع الحميات وكيف مكافحتها، ونتمنى انه ان شاء الله ربنا يمضي هذه الايام على خير ونشوف ايش في، يعني يتحول من امراض بسيطه الى بعدين لا نعم وباء.
1: مثل احنا خلينا نطبق المثل القائل: الوقايه خير من العلاج. صحيح. وإيش بيقولوا يعني قنطار
0: خيرا من ألف صحة، قنطار صحة مش عارفة نسينا الأمثال، لكن تبقى الحميات طبعا تحديات صحية، تحديا صحيا يحتاج إلى تعاون مشترك بين الجهات الصحية والمجتمع ومع استمرار طبعا الحملات ويبقى وعي المواطن خط الدفاع الأول لحماية أسرته ومجتمعه.
1: درهم وقاية خير من ألف علاج،
0: من قنطار علاج. ذكرنا
1: فلازم إحنا لازم دائما، المسألة بسيطة جدا بس علينا أنه دائما نتخلص أول بأول من المياه الراكدة،
0: القمامة،
1: مياه المكيفات، الدلات المتواجدة في الحمام في المطابخ، نقطي عليها، ما نسيبهاش بيئة مكشوفة لتوالد الباعوض. أيضا نتفاقد خزاناتنا أول بأول، نقطيها لو كانت مكشوفة، منخلي أي بركة مياه سائبة. وكمان لازم
0: النظافة هي أساس كل شيء،
1: دور كبير من البلديات تلعب دور كبير هذه الأيام. لازم ما تسيب مياه المجاري طافحة في بعض الأحياء، صحيح، في أحد الشوارع
0: الرسمية.
1: أيضا مياه المجاري هي بتشكل بيئة خصبة جدا لتوالد الباعوض وناقلات الحميات فيها. لازم يكون هناك تعاون من البلديات.
0: نعم يا ناصر،
2: ولسلامتك ولسلامة صحتك. نعم. أغسل يديك بالماء والصاب.
0: النظافة، صحيح، كما النظافة قلنا الشخصية.
1: نعم. بشكل عام
0: النظافة الشخصية أو النظافة المجتمعية مطلوبة، هي اللي تحمينا من الأمراض ومن كل هذه البلاوي. ربنا يعافينا ويعافي الجميع، وإن شاء الله لنا حلقات أخرى غدا بإذن الله، موضوع جديد. إلى اللقاء،
1: وما نشوف شر، وحتى ذلكم الحين دمتم برعاية الله. إلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: علاقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
4: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-8299 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر. رفيق رحلتك دائما بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

رئيس مجلس القيادة يشيد بتطور المستمر في العلاقات اليمنية الروسية. في ورشة موسعة بالمكلا، عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلق رؤية جديدة للشراكة بين الحكومة والسلطات المحلية. المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس الوزراء يعتمد حزمة من القرارات لتحسين خدمة الكهرباء. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الرئيس. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية لسفير روسيا الاتحادية لدى بلادنا إيفغيني كودروف، حيث تسلم فخامته خلال اللقاء رسالة تهنئة من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية، راجيا للشعب اليمني الاستقرار والسلام وللعلاقات الثنائية مزيدا من التطور والازدهار. وحمل فخامة الرئيس السفير كودروف نقل تحياته للرئيس بوتين راجيا له وللشعب الروسي الصديق كل التقدم والرخاء، حيث تطرق اللقاء إلى علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وأفاق تعزيزها على كافة المستويات والجهود المشتركة للبناء على تطورها الملحوظ في أعقاب الزيارة الرئاسية إلى موسكو العام الماضي. وثمن فخامة الرئيس العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين الصديقين ومواقف روسيا الاتحادية إلى جانب بلادنا ووحدتها وسيادة وسلامة أراضيها ودورها المهم في مجلس الأمن لدعم تطلعات الشعب اليمني وحرصها المستمر على الحلول السياسية القائمة على المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، معربا عن تطلع بلادنا إلى دور روسي أكبر في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، خصوصا في قطاعات الطاقة والموانئ والمعادن والبنية التحتية والتعليم الفني، فضلا عن استمرار التنسيق والتشاور الاقتصادي والسياسي ما يخدم الأمن والاستقرار الإقليميين ومصالح الشعبين الصديقين. وتطرق فخامة الرئيس إلى مستجدات الوضع الوطني والتحولات المهمة التي شهدتها مؤسسات الدولة اليمنية خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك إعادة تنظيم القرار الأمني والعسكري وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة والشروع في إصلاحات اقتصادية ومالية وخدمية في سياق الجهود الرامية إلى بناء نموذج الدولة المنشود وتعزيز حضورها الوطني، بدعم وثيق من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والشركاء الإقليميين والدوليين. إلى ذلك، استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي سفير اليابان لدى بلادنا يوتشي ناكاشيما، وذلك للبحث في علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وأفاق توسيع الشراكة الثنائية خلال المرحلة المقبلة، خصوصا في مجالات التعافي المبكر والطاقة وإعداد البناء القدرات والبنى التحتية. وأعرب رئيس مجلس القيادة في اللقاء عن تقديره العميق للتطور المشهود في العلاقات اليمنية اليابانية العريقة والدور الإنساني والإنمائي البارز الذي قامت به اليابان على مدى عقود، مشيرا إلى أن اليابان ارتبطت في الوعي اليمني بالرئاسية عن تطلعه إلى انتقال الشراكة مع اليابان من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى مرحلة أوسع من التنمية والتعافي وإعادة الإعمار، فضلا عن أمله في تعزيز حضور الشركات والخبرات اليابانية مستقبلا في مشاريع البنية التحتية والطاقة والموانئ والتعليم التقني. كما تحدث رئيس مجلس القيادة حول مستجدات الوضع اليمني ومسار الإصلاحات الحكومية وجهود تعزيز الاستقرار النقدي وتوحيد القرار الأمني والعسكري وتحسين الخدمات الأساسية، متمنا في هذا السياق الدعم الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية كركيزة أساسية في تثبيت الأمن والاستقرار ودعم الإصلاحات الجارية. هذا وتطرق فخامة الرئيس إلى التهديد الحوثي لأمن الملاحة الدولية باعتباره ذراعا إيرانية متقدمة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن أمن البحر الأحمر وباب المندب يمثل قضية دولية تمس الاقتصاد العالمي. كما استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائمة بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا تشاو تشينغ، حيث تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية والإنسانية.
وأكد رئيس مجلس القيادة اعتزازه بمرور 70 عاما على العلاقات اليمنية الصينية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات بين الشعبين الصديقين تمتد إلى تاريخ طويل أبعد من جذورها السياسية الحديثة، مثمنا مواقف الصين الثابتة في دعم وحدة بلادنا وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن اليمن بموقعه الاستراتيجي هو شريك مهم ضمن مبادرة الحزام والطريق، وأن استقرار اليمن ليس مصلحة يمنية فقط بل مصلحة مباشرة للصين وأمن التجارة والطاقة العالمية. ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي باتفاقية التعاون الإنمائي الأخيرة بين البلدين، معربا عن تطلعه إلى توسيع التعاون في مجالات الموانئ والطاقة المتجددة والبنية التحتية والاتصالات وتنمية القدرات البشرية، مشددا فخامته على أن الاستثمار في الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية هو الاستثمار الأكثر استداما وأمانا

مستقبل المنطقة والتجارة الدولية، مشيرا في هذا السياق إلى التهديد الأمني الخطير الذي تشكله ميليشيا الحوثي الإرهابية باعتبارها جزءا من منظومة إيرانية إقليمية عابرة للحدود. اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع الزنداني، اعتمد حزمة من القرارات والمشاريع الهادفة إلى تحسين خدمة الكهرباء وتأمين إمدادات الوقود وتطوير البنية التحتية لمنظومة الطاقة في عدن والمحافظات المحررة. وفي مستهل الاجتماع كدى دولة رئيس الوزراء الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لملف الطاقة باعتباره عصب التنمية والمرتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين، موجها بالتركيز على الحلول الاستراتيجية بالتوازي مع الإجراءات العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين جراء انقطاعات الكهرباء. وقرر المجلس الأعلى للطاقة آلية مستدامة لتأمين إمدادات الوقود وضمان استمرارية التوليد تضمنت معالجة الفجوة التموينية لمادتي الديزل والمازوت مقارنة بالاحتياج الفعلي، وذلك عبر الاستفادة المثلى من الكميات المتوفرة ضمن الاتفاقية المبرمة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. كما وجه المجلس بتأمين حصة الوقود الخام اللازمة لتشغيل توربينات محطة الرئيس في عدن بكامل طاقتها الإنتاجية. كما وقف المجلس الأعلى للطاقة أمام عدد من المشكلات في قطاع الكهرباء وسبل المعالجة السريعة لها، بما في ذلك تنفيذ إصلاحات عاجلة وتنفيذ صيانات لمحطات التوليد والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى آليات تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأكد المجلس أن محطات التوليد بوضعها الحالي لا تغطي الاحتياجات الفعلية للاستهلاك اليومي من الطاقة الكهربائية في ظل التزايد المستمر في الأحمال وارتفاع الطلب، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعاجلة لمحطات التوليد ورفع كفاءتها التشغيلية بما يضمن تحسين مستوى الخدمة واستقرارها. كما شدد المجلس على أهمية الإسراع في تنفيذ برامج الصيانة والتأهيل ومعالجة الاختلالات الفنية والإدارية وتعزيز كفاءة منظومة النقل والتوزيع، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها خيارا استراتيجيا لتخفيف الضغط على منظومة الكهرباء التقليدية. وأكد المجلس الأعلى للطاقة أهمية التوسع في تركيب العدادات الذكية وتنظيم عملية التحصيل ورفع كفاءة الإيرادات لضمان استدامة الخدمة، مشددا على ضرورة تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتخلفين عن السداد بما يسهم في الحد من الفاقد وتعزيز موارد قطاع الكهرباء وقدرته على الوفاء بالتزاماته التشغيلية. كما وجه المجلس جميع محافظي المحافظات بضرورة الالتزام بتوريد إيرادات مؤسسات الكهرباء إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء لدى البنك المركزي بما يضمن انتظام الموارد المالية وتعزيز قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة. شاركت بلادنا في أعمال المنتدى الحضري العالمي 13 المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت شعار إسكان العالم مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود، وذلك بوفد رأسه وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي. المنتدى الذي يعقد خلال الفترة من 17 وحتى 22 من مايو بمشاركة واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء من مختلف دول العالم يناقش الحاجة الملحة لمعالجة أزمة الإسكان العالمية وسبل تعزيز دور الإسكان كمحرك رئيس للتنمية الحضرية الشاملة والقادرة على الصمود والاستدامة بما يسهم في بناء مدن ومجتمعات أكثر أمانا واستدامة. هذا وأكد الوزير العقرب أن المشاركة في المنتدى تأتي في إطار الحرص على تعزيز حضور بلادنا الفاعل في المحافل الدولية ذات الصلة بقضايا التنمية العمرانية المستدامة والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجالات التخطيط الحضري والإسكان وإعادة الأعمار. بحث وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العباد مع وزير التربية والتعليم في جمهورية تترستان إلسور خيدولين سبل تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين الجانبين بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم وتطوير العملية التعليمية. وناقش اللقاء الذي عقد على هامش أعمال المؤتمر 15 للإسيسكو بمدينة غازان عاصمة الثقافة الإسلامية، ناقش أبرز التطورات الجارية في قطاع التعليم، كما استعرض البرامج

رغم الظروف الحالية والتحديات التي تعيق انتظام الطلاب في مقاعد الدراسة. وفي شؤون الحج أكد وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي أهمية دور العلماء والمرشدين في توعية الحجاج وتعليمهم كيفية أداء مناسكهم بصورة صحيحة. وشدد الوادعي خلال رئاسة لقاء موسعا مع مرشدي بعثة الحج في مكة المكرمة على ضرورة استشعار المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم لمساعدة الحجاج على أداء مناسكهم وتوجيههم نحو ما ينفعهم في الخير ولا يلهيهم عن أداء هذه الفريضة الدينية العظيمة. وقال الوادعي: يجب على العلماء والمرشدين أن يترفعوا عن الخلافات ولا يشغل الحاج بما يبعده عن أداء مناسكه التي بذل من أجلها الكثير، لافتا إلى أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين المرشدين ولجان البعثة، ما يسهم في خدمة الحجاج وتسهيل أداء مناسكهم. بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زين علي جملة من المشاريع المتعلقة بأزمة المياه في محافظة تعز. وناقش اللقاء تدخلات والحلول اللازمة لمعالجة أزمة المياه في المحافظة وآليات تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج الأممي. هذا وأكد الوزير الشرجبي أهمية الشراكة ودور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم قطاع المياه والبيئة في بلادنا، مشيرا إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكات مع المنظمات الدولية بما يتماشى مع أولويات الحكومة في تحسين الخدمات الأساسية واستدامتها. ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني أنور المهري في العاصمة المؤقتة عدن مع جمعية نبراس للتنمية سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ برامج ومشاريع تطويرية لدعم قطاع التعليم الفني والمهني. وتناول اللقاء الجهود المبذولة في تنفيذ برامج التعليم الفني واحتياجات القطاع من تجهيزات حديثة ومناهج متطورة وتأهيل الكوادر التعليمية والتدريبية بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب استعراض المشاريع التي نفذتها الجمعية في محافظة حضرموت بالتنسيق مع مكتب وزارة التعليم الفني والمهني وكلية المجتمع. وأشاد الوزير المهري بالدور الذي تطلع به الجمعية في تنفيذ برامج تطويرية تسهم في تعزيز العملية التعليمية والتدريبية في عدد من المحافظات بمختلف التخصصات والمجالات التي تلبي احتياجات سوق العمل. التقى وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني بمدينة المكلا رئيسة جمعية الأسرة السعيدة منى الصافي، وذلك للاطلاع على أبرز الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجمعية في مجالات تمكين المرأة والطفل وتعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية. واستمع الوكيل الجيلاني إلى عرض موجز حول برامج التدريب والتأهيل والتمكين بقطاعات التعليم والحماية والصحة والمشاريع التي تستهدف رفع وعي الأسرة وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وبناء قدرات الفتيات وتشجيع مشاركتهن الفاعلة في المجتمع. هذا وأكد الوكيل الجيلاني اهتمام السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بدعم قطاع المرأة والمبادرات التنموية. نفذ المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري ومعه المدير العام لمديرية مدينة المكلا فياض بعامر حملة أمنية ضد بائعي القات وسط الأحياء السكنية بمدينة المكلا. وشملت الحملة التي شارك فيها نائب المدير العام للأمن مدير أمن المكلا العقيد صلاح المشجري أسواق الشرج وضواحيها ومنطقة الديس، حيث لاقت استحسان المواطنين بعد معاناتهم من هذه الظاهرة التي أقلقت السكنة العامة نتيجة التصرفات السلبية لبعض بائعي القات بالقرب من المنازل السكنية. وقد عثر خلال الحملة على مواقع تخزن فيها كميات كبيرة من القات داخل الأحياء السكنية. وأكد العميد الجابري أهمية هذه الحملة المفاجئة مشددا على أن الأمن والشرطة يقفون إلى جانب المواطنين لضمان حياة آمنة ومستقرة بعيدا عن الإزعاج والمظاهر السلبية، موضحا أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم مع الأسواق العشوائية وغير المرخصة لما تسببه من أضرار وإزعاج للسكان وحرمانهم من الراحة والطمأنينة. أكدت اللجنة الطبية في بعثة الحج اليمنية جاهزيتها الكاملة لتقديم الخدمات الطبية والصحية اللازمة للحجاج اليمنيين بمساكنهم والمشاعر المقدسة في إطار توجيهات قيادة وزارتي الأوقاف والإرشاد والصحة العامة والسكان، ووسط تسهيلات استثنائية من السلطات السعودية المعنية لتمكينها من تنفيذ مهامها على أكمل وجه. ويوجد في أبراج ومساكن حجاج اليمن في مكة

0: المكرمة والمدينة المنورة 14 عيادة طبية متكاملة حاصلة على تراخيص من وزارة الصحة السعودية لاستيفائها المتطلبات والاشتراطات المطلوبة، ويقوم بتشغيلها 114 طبيبا جميعهم مطابقين للمواصفات والاشتراطات السعودية، بالإضافة إلى توفر 4 سيارات إسعاف تابعة للبعثة اليمنية لنقل الحالات الطارئة إلى المستشفى. ورياضيا، أقر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بوجود اتصالات غير مباشرة بينه وبين ريال مدريد، مؤكدا أن القرار الحاسم حول مستقبله سيتخذ خلال هذا الأسبوع. وذكرت وسائل إعلام إسبانية وبرتغالية أن المدرب البرتغالي الذي قاد بنفيكا إلى موسم دون هزيمة في الدوري البرتغالي الممتاز ليحتل المركز الثالث أصبح مرشحا بارزا لخلافة مدرب ريال مدريد الحالي ألفارو أربيلوا. هذا وسبق السبيشال وان تدريب أندية ريال مدريد وتشيلسي وانتر ميلان ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، كما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين خلال مسيرته التدريبية. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يشيد بتطور المستمر في العلاقات اليمنية الروسية. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلق رؤية جديدة للشراكة بين الحكومة والسلطات المحلية. المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس الوزراء يعتمد حزمة من القرارات لتحسين خدمة الكهرباء. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، في أمان الله.
1: اذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إزاء الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف.
1: كسوب ومتلاف إذا ما سألته تهلل واهتز اهتزاز المهند، متى تأته تعش إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقد. السلام عليكم.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: قال ابن فارس في كتابه أفراد كلمات القرآن العزيز: كل ما في القرآن من ذكر البروج فإنها الكواكب، كقوله تعالى: والسماء ذات البروج، إلا التي في سورة النساء: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فإنها القصور الطوال الحصينة المرتفعة في السماء. وكل ما في القرآن من ذكر البعل فهو الزوج، كقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إلا آية واحدة في الصافات: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. هذه تذكر كلام نبي الله إلياس مع قومه منكرا عليهم. وكل ما في القرآن من أصحاب النار فهم أهل النار، إلا قوله تعالى في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، فإنه يريد خزنة النار من الملائكة. يقول الله تعالى في سورة الزمر مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون، أي إنك ستموت يا محمد، وإن الكفار الذين

موجز الأنباء من عدن الغد، حياكم الله. والبداية محليا، أكد المركز الإعلامي للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن أنها تواصل جهودها التشغيلية رغم التحديات الكبيرة التي تواجه قطاعي المياه والصرف الصحي، حيث تعمل المؤسسة منذ عام 2020 في ظروف استثنائية وصعبة نتيجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء، مشيرة إلى أن منظومة المياه والصرف الصحي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية في تشغيل الحقول والمحطات. بحضور مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية المنصورة الدكتور عبد الحكيم قاسم المفلحي، ومدير مجمع حاشد الصحي الدكتور محمود علي حسن، ورئيس مؤسسة شريان عدن الطبية الدكتور محمد أحمد ناصر، أقيم في مجمع حاشد الصحي بالعاصمة عدن مخيم طبي مجاني لمرضى ارتفاع ضغط الدم، ويأتي هذا المخيم تزامنا مع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم. عربيا وعالميا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه لن يتبقى شيء من إيران إذا لم توقع اتفاقا مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى هدوء يسبق العاصفة. استهدفت طائرات مسيرة محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات وأجواء السعودية، وأسفر الهجوم عن إصابة مولد كهربائي بدون أضرار إشعاعية، بينما حذرت الرياض من رد عملياتي في وقت تتعثر فيه الجهود الأمريكية والإيرانية لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. في الاقتصاد، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الاثنين إن تراجع أسواق السندات العالمية يعكس تأثير ارتفاع أسعار النفط. استقر الدولار الأمريكي مقابل معظم

العملات الرئيسية يوم الاثنين في وقت دفعت فيه التوترات المتجددة بالشرق الأوسط أسعار النفط إلى الارتفاع، بينما عززت موجة بيع السندات العالمية التوقعات بمزيد من تجديد السياسة النقدية. في الرياضة والرياضة المحلية، تتواصل منافسات الدور الثاني من البطولة التنشيطية لفئة الممتاز لكرة القدم، والتي تقام على ملعب السابكو بمديرية الشيخ عثمان بمشاركة 24 فريقا شعبيا وتحت تنظيم الكابتن عزيز العنبري. في الرياضة العالمية، حسم برشلونة فوز أمام ريال بيتيس 3-1 مساء الأحد على ملعب كامب نو في إطار الجولة 37 من الدوري الأسباني. قدم لكم هذا الموجز من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم برعاية الله.

الذين ينتظرون موتك ليشمتوا بك سيموتون أيضا. وهو عليه الصلاة والسلام حين خطب بذلك لم يكن قد مات، وإنما باعتبار ما سيؤول إليه. وعلم البلاغة يسمي هذا مجازا باعتبار ما سيكون. نظير ذلك قوله تعالى في سورة يوسف: إني أراني أعصر خمرا، أي أعصر عنبا سوف يصير خمرا.

قال عمارة بن عقيل: قال لي ابن أبي حفصة الشاعر: يا عمارة، أما علمت أن المأمون لا يبصر الشعر؟ فقلت له: من ذا الذي يكون أفرس منه؟ والله إنا لننشده أول البيت فيسبق إلى آخره من غير أن يكون سمعه. فقال: إني أنشدته بيتا أجدت فيه فلم أره تحرك له. قلت: وما هو؟ قال: أضحى إمام الهدى المأمون مشتغلا بالدين والناس بالدنيا مشاغيل. فقلت: ويحك، ما صنعت شيئا غير أن جعلته عجوزا في محرابها وسبحتها في يدها، فمن يقوم بأمر الدنيا إذا كان مشغولا عنها وهو المطرق لها؟ ألا قلت كما قال عمك جرير لعبد العزيز بن الوليد: فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه، ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. سبحان من يعلم الأشياء.

جاء في المعجم: أذاله إذالة، أي أهانه واحتقره، وأذال ماله، أي لم يصنه، ابتذله بالإنفاق. أصل الكلمة أنها كانت تعني إطالة الذيل. قال ابن قتيبة: فرس ذائل، أي طويل الذيل، وكان من عادة العرب أن يشذبوا ذيل الفرس الكريم، لذا صارت إطالة ذيله تدل عندهم على الإهمال أو سوء القيام عليه، بل صاروا يقولون: أذال فلان الفرس إذا أدى إهماله إلى هزالها، ولو لم يكن للأمر علاقة بالذيل. ومن هنا أصبحت الإذالة، وهي إطالة الذيل، تعني الإهمال وقلة العناية بشكل عام. وفي العراق يقولون: ذيلته الحكومة، بمعنى عزلته من وظيفته، وهو مذيل، أي معزول ومطرود، وأصابه الذيل أو لفه الذيل، أي شمله قرار العزل. أما ذيل الكتاب فملحق يضاف إليه. وكثيرا ما نجد في أواخر الكتب القديمة تعقيبا أو خاتمة تحت عنوان تذييل.

خل إذا جئته يوما لتسأله أعطاك ما ملكت كفاه واعتذر يخفي صنائعه والله يظهرها إن الجميل ولو أخفيته ظهرا. كان الحسن بن سهل

قال عطاء بن أبي رباح: إن الشاب ليحدثني بحديث فأستمع إليه كأني لم أسمعه، ولقد سمعت به قبل أن يولد. وتراه يصغي للحديث بقلبه وبسمعه، ولعله أدرى به. كان كلثوم بن عمرو العتابي ممن جمع له البيان والخطابة والرسائل الفاخرة. أتاه يوما صديق له فقال: اصنع لي رسالة. فاستمد مدة ثم علق القلم، فقال له صاحبه: ما أرى بلاغتك إلا شاردة عنك. فقال له العتابي: إني لما تناولت القلم تداعت علي المعاني من كل جهة، فأحببت أن أترك كل معنى حتى يرجع إلى موضعه، ثم أجتني لك أحسنها. انظر ما أحسن هذا الكلام، ولك أن تتخيل كيف كان شكل تلك الرسالة.

حكى أبو الفتح عثمان بن جني قال: سمعت أبو الطيب يقول: لقبت بالمتنبي لقولي أنا ترب الندى ورب القوافي وسهام العدى وغيظ الحسود، أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود. عن قتادة قال: ما بال أقوام يتكلفون علم الناس، فلان في الجنة وفلان في النار، فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك. قال نوح عليه السلام: وما علمي بما كانوا يعملون. وقال نبي الله شعيب: وما أنا عليكم بحفيظ. وقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا تعلمهم، نحن نعلمهم. أسوأ الناس على الإطلاق هؤلاء الذين يدخلون في نيات الخلق ويفسرون النيات كما يشاءون، أولئك ظالمون وسفهاء وأغبياء، جمعوا ظلما وسفاهة وغباء بطريقة يمتزج فيها الغباء مع عدم الرغبة في الخروج من الغباء. يعني عادة قد يكون هناك غبي يعلم أنه غبي ويحاول الخروج من الغباء، لكن هؤلاء ليس لديهم رغبة في الخروج، وسيظلون كذلك ما داموا يدخلون في نيات الخلق ويقررون أنك فعلت هذا لأنني أرى أنك تريد هذا. أعوذ بالله، أبعدهم الله.

تقول بعض العامة وتكثر في الشام فلان نفسه حامضة حامضة من الحموضة، هذا الذي يتعسر ويتقزز وينفر من أي شيء بلا مسوغ. جاء في اللسان فلان نفسه حمضة، أي تنفر من الشيء أول ما تسمعه. صيغة فعل صفة مشبهة، واسم الفاعل قد يؤدي معنى الصفة المشبهة كقولك ملح ومالح. تقول العامة إذا قطفت ثمار الزرع من خضار وفواكه قطفناها وحوشناها تحويشا. جاء في اللسان حوش إذا جمع، المصدر منها تحويش أي قطاف وجمع. وتقول بعض العامة دفعنا لفلان تحويشة العمر أي ما جمعناه من مال، وهي صحيحة فصيحة لفظا ودلالة. قل هذه البضاعة المبيعة ولا تقل هذه البضاعة المباعة. يشيع خطأ استخدام كلمة مباع للدلالة على ما يبيعه الإنسان فيقال البضاعة المباعة والمنزل المباع، وهذا خطأ صوابه أن تقول مبيع، لأنها اسم مفعول من الفعل الثلاثي باع. وفي العموم إذا أردنا أن نعرف فكرة المباع والمبيع فعلينا أن نتحدث قياسا لا استخداما. أبعتك الشيء أي جعلتك تبيعه، فمن هنا نقول مباع ومبيع.

فأنا لما أبعتك الشيء جعلتك تبيعه، فأنا مبيع وأنت مباع، هذا هو المعنى، لكن نتحدث قياسا ولا نتحدث استخداما. قل هذا رفات الشهيد بتذكير كلمة رفات وبالتاء المفتوحة، لأن الشائع لدى العامة تأنيث كلمة رفات. جاء في المعجم الوسيط: الرفات هو الحطام والفتات من كل ما تكسر واندق.

يقول المثل: إذا عرفت الحوبة قبلت التوبة. فما قصة هذا المثل؟ الحوبة الإثم أو الخطيئة. وفي قصة هذا المثل يروى أن عبد الله بن الحجاج الثعلبي تمرد على عبد الملك بن مروان مع ابن الزبير، ولما قتل ابن الزبير جاء عبد الله متنكرا واحتال حتى دخل مجلس عبد الملك وهو يطعم الناس، احتال كذلك حتى أذن له في الأكل. بعدها وقف بين يدي عبد الملك وأنشده أبياتا طويلة. عبد الملك كان يجيب في كل بيت بما يناسب البيت، وكان مما أنشده: آت رضاك ولا أعود لمثلها، وأطيع أمرك ما أمرت وأسمع. فقال له عبد الملك: هذا لا نقبله منك إلا بعد المعرفة بك وبذنبك، فإذا عرفنا الحوبة قبلنا التوبة. وصار قوله مثلا من أمثال العرب السائرة، يضرب لمن يطلب العفو. وقد أمضى له عبد الملك الأمانة فيما بعد.

سأل مسكين أعرابيا أن يعطيه حاجة فقال ليس عندي ما أعطيه للغير، فالذي عندي أنا أحق به من الناس. فقال له السائل يا أعرابي أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فقال الأعرابي ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. كنت قد سمعت الطنطاوي رحمه الله يتحدث ذات يوم يقول هؤلاء السائلون الملحفون، ألحف بالمناسبة ألحف يعني ألح، فهذا السائل الذي يأتيك ويتتبعك ويلح عليك هو في الغالب ليس محتاجا بقدر ذلك المتعفف. فكان يقول لا تعطوا هؤلاء الملحين وإنما أعطوا المتعففين الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وهذه وجهة نظر مهمة.

سألتكم عن أول بيت شعر يقفز إلى رؤوسكم عند الحديث عن البخلاء، وهذا الحديث حديث شيق وطريف، أحب دائما أن أتحدث عنهم وأقرأ ماذا كتب عنهم. فيما يلي استعرض معكم بعض ما وصلنا من المشاركات. هذه مشاركة من علي المخمري، يقول: من ظل في التجميع ينفق عمره، فمتى يكون بأكله استمتاعه؟ ونوال تقول: بخيل يرى في الجود عارا، وإنما يرى المرء عارا أن يضن ويبخل، إذا المرء أثرى ثم لم يرج نفعه صديق فلاقته المنية أولا. ابن جلا يقول: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. هذا البيت يذكرنا بمقولة الإمام علي رضي الله عنه لما قال: الناس من خشية الفقر في فقر، أو من ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. وهذه مشاركة من كفاح، يقول: أتذكر قول الإمام علي: عجبت للبخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. أبو محمد يقول: تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل. هذه ليست عن البخلاء يا أبا محمد، لكن مشاركة جميلة. إبراهيم يقول: إذا غمر المال البخيل وجدته يزيد به يبسا، وإن ظن يرطب، وليس عجيبا ذاك منه، فإنه إذا غمر الماء الحجارة تصلب. هذه من المعاني المبتكرة في شعر ابن الرومي. أنا يعني يخطر في بالي بيت القائل: تراهم خشية الأضياف خرسا يقيمون الصلاة بلا أذان. يخطر في بالي أيضا ذاك الذي قال، ولكنه قالها متجنيا، قال: دعي المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. لم يكن من حق الزبرقان أن يقال فيه بيت كهذا، ولكن أبيات يعني تخطر وتتداول وتسير بها الرحال. أشكر لكم هذه المشاركات على كل حال، وأذكركم دائما بأن تضعوا وسم تأملات الجزيرة.

واذكر دمشق فإن الله فضلها على البلاد بما لا يمترى فيه. عن شاعر من شعراء دمشق أحدثكم، فتيان ابن علي الشاغوري الأسدي، ولد في القرن السادس الهجري في مدينة بانياس الساحلية. قبل أن أكمل في سيرة هذا الشاعر الجميل، أقف عند كلمة بانياس، أقف معها وقفة تأملية. هل تعلمون أن العرب الفينيقيين القدماء هم الذين أسموا هذه المدينة؟ كلكم تعرفون كلمة بانيو التي نستخدمها اليوم، هذا الحوض الذي نستحم فيه أحيانا. العرب وجدوا أن هذه المدينة تشبه البانيو فسموها كذلك، وهي كلمة قديمة جدا، ليست كلمة حديثة ولا كلمة غربية، بل هي كلمة شرقية ذهبت غربا. جاء اليونانيون بعد ذلك وجدوا المكان اسمه بانيو، واليونانيون كما تعرفون يضعون الأس في نهاية كل الكلمات فسموها بانيوس، وبعد ذلك صارت بانياس. هذه هي مدينة بانياس التي نتحدث عنها، والتي منها شاعرنا هذا الذي نعود إلى استكمال سيرته بعد هذه الوقفة اللغوية. انتقل به أبوه إلى دمشق، فيها تلقى علومه في الجامع الأموي، ثم عمل معلما للناشئة يقرأ النحو ويدرس الأدب، فتخرج على يديه أشهر علماء عصره، منهم العماد الأصفهاني. يظهر من لقبه أنه اتخذ من حي الشاغور في دمشق سكنا له بعد أن غادر بلاده بسبب الأخطار المحدقة به من حروب الفرنجة في ذلك الزمن. وقد كان الشاعر عارفا بشؤون الحرب، يستوحي كثيرا من مشاهدها في قصائده. خدم فتيان الشاغوري الملوك الأيوبيين، ومدح في شعره الناصر صلاح الدين الأيوبي وبعض أمراء جيشه. وقد لقيه ياقوت الحموي في آخر أيامه، فسمع منه بعض من أشعاره وأعجب بها. كان الشاغوري حينئذ قد ناهز 90. طرق فنون الشعر جميعا، وكان يجمع في شعره بين مدن وأماكن عدة، كأنه يترك للقارئ بطاقة تعريف لهذه الأماكن. لكن أبرع ما يميز شعره كلفه بدمشق. واذكر دمشق فإن الله فضلها على البلاد بما لا يمترى فيه. وصف طبيعتها وصفا دقيقا، تجول في ضواحيها ومتنزهاتها النائية، فلم يكن كغيره من الشعراء يتحدث عنها حديثا عابرا يتوافق مع كل بيئة أو يصلح لكل زمان ومكان، بل كان حديثا عن المدينة لا يكون إلا عنها ولا يصلح إلا لها. في العهد الأيوبي تحول الشعر عن غايته في التعبير الصادق عن انفعالات النفس التي تتأثر بالطبيعة والحياة والجمال، فغلب على أدب ذلك العصر التكلف والصنعة الثقيلة. ولكن الشاعر المطبوع لا بد أن يغلبه طبعه، فكان الشاغوري بعيدا عن التصنع، قويا في لغته، صادقا في عاطفته، تطاوعه الفكرة وتواتيه القافية، شاكيا الحنين إلى ديار من يهوى. ألا هل إلى باب البريد سبيل، فليلي بزوراء العراق طويل، متى تلتقي أجفان عيني والكرى، وهل يتلاقى بكرة وأصيل؟ هلم انظروا حالي وفي خده دمي، شهيد فقولوا قاتل وقتيل، أزيد له ذلا ويزداد عزة، وكل محب للحبيب ذليل، وما حسن عن ذلك الحسن سلوة، ولا الصبر عن ذاك الجمال جميل. وما حسن عن ذلك الحسن سلوة، ولا الصبر عن ذاك الجمال جميلاً.

0: سألني أحدهم كيف تعرف الوطن؟ من وجهة نظرك لا من تعاريف العلم والثقافة وما اتفق عليه الناس. قلت الوطن هو المكان الذي تعرفك أرصفته وتسلم عليك حاراته وتحنو عليك سماؤه وتغازلك شمسه. يقول محدثكم: أطل ندى تعاقره الورود، أغيب سدى تخاتله الوعود، أحن إلى دمشق ولست أدري أعود لأرضها أم لا أعود. السلام عليكم.
1: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

Pedro.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
0: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
0: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
5: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

موجز الأنباء من عدن الغد، حياكم الله. والبداية محليا، أكد المركز الإعلامي للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن أنها تواصل جهودها التشغيلية رغم التحديات الكبيرة التي تواجه قطاعي المياه والصرف الصحي، حيث تعمل المؤسسة منذ عام 2020 في ظروف استثنائية وصعبة نتيجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء، مشيرة إلى أن منظومة المياه والصرف الصحي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية في تشغيل الحقول والمحطات. بحضور مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية المنصورة الدكتور عبد الحكيم قاسم المفلحي، ومدير مجمع حاشد الصحي الدكتور محمود علي حسن، ورئيس مؤسسة شريان عدن الطبية الدكتور محمد أحمد ناصر، أقيم في مجمع حاشد الصحي بالعاصمة عدن مخيم طبي مجاني لمرضى ارتفاع ضغط الدم، ويأتي هذا المخيم تزامنا مع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم. عربيا وعالميا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه لن يتبقى شيء من إيران إذا لم توقع اتفاقا مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى هدوء يسبق العاصفة. استهدفت طائرات مسيرة محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات وأجواء السعودية، وأسفر الهجوم عن إصابة مولد كهربائي بدون أضرار إشعاعية، بينما حذرت الرياض من رد عملياتي في وقت تتعثر فيه الجهود الأمريكية والإيرانية لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. في الاقتصاد، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الاثنين إن تراجع أسواق السندات العالمية يعكس تأثير ارتفاع أسعار النفط. استقر الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية يوم الاثنين في وقت دفعت فيه التوترات المتجددة بالشرق الأوسط أسعار النفط إلى الارتفاع، بينما عززت موجة بيع السندات العالمية التوقعات بمزيد من تجديد السياسة النقدية. في الرياضة والرياضة المحلية، تتواصل منافسات الدور الثاني من البطولة التنشيطية لفئة الممتاز لكرة القدم، والتي تقام على ملعب السابكو بمديرية الشيخ عثمان بمشاركة 24 فريقا شعبيا وتحت تنظيم الكابتن عزيز العنبري. في الرياضة العالمية، حسم برشلونة فوز أمام ريال بيتيس 3-1 مساء الأحد على ملعب كامب نو في إطار الجولة 37 من الدوري الأسباني. قدم لكم هذا الموجز من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم برعاية الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعده، والإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقات الماضية، تكلمنا عن بعض الأحكام الشرعية المتعلقة ب الفقه كالوضوء وأحكامه وأحكام المياه، متى يكون هذا الماء يجوز الوضوء به ومتى لا يجوز الوضوء به، وكنا فصلنا أيضا شيء من الكلام حول ذلك، وتكلمنا في الحلقة الماضية حول آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بالسنن التي تكون عند دخول الخلاء وعند الخروج منه، وذكرنا أيضا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها في حال قضاء الحاجة. أما اليوم فلعلنا نستعرض
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: معكم شيئا من خصال الفطرة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة. قوله من الفطرة يعني مما فطر الله تعالى عليه بني آدم ومما ينبغي أن يفعله جميع الناس بطبيعتهم البشرية، يعني ينبغي أن يفعلوه كما أنهم يعني يفعلون الأكل والشرب وقضاء الحاجة إلى غير ذلك، يعني ليس لأنها من الإسلام فقط لكن لأنها من فطرة الإنسان، ولا يمكن أن يستقيم يعني جسد العبد إلا بفعلها. هذه الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الفطرة هي أشياء مفيدة أيضا للجسد حتى طبيا، لعلنا نستعرض شيئا منها. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: والسواك. في هذه الآثار التي ذكرناها من روايات وكذلك من فعل السلف عن أنس رضي الله تعالى عنه وعن غيره من السلف، كلهم كانوا يحرصون على مثل هذه الخصال لما لها من حفظ العبد وتسيير أمر جسده دون أن يتعرض له شيء من مرض أو نحو ذلك. أول هذه الخصال التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستحداد. والاستحداد أيها الإخوة والأخوات هو حلق الشعر الذي يكون في القبل من الرجل والمرأة، وأدخل فيه بعض أهل العلم أيضا حلق الشعر الذي يكون في الدبر، ولا شك أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من النظافة وما تكثر كثير من الالتهابات والبكتيريا عند بعض الناس إلا بسبب إهماله لهذه السنة النبوية الصحيحة. ذكر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم في الاستحداد وفي نتف الأبط وفي قص الشارب وتقليم الأظافر بعض سنن الفطرة، وقت لهم صلى الله عليه وسلم 40 يوما، بحيث أنه لا يجوز أن يجاوز هذه 40 إلا وقد فعلها. وكما ذكرت هذا خاص أو هو عام للرجال والنساء. جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل المدينة وهو قادم من سفر ومعه أصحابه كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يحتبسوا قليلا، فكان أصحابه يسألونه يقولون: لما يا رسول الله؟ فكان صلى الله عليه وسلم يقول: انتظروا قليلا حتى تمتشط الشعثة، يعني زوجاتكم يتجهزن لكم، تمتشط الشعثة يعني المرأة التي لم تمشط شعرها تمشطه حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني تتجهز المرأة التي غاب عنها زوجها تتجهز بالاستحداد له. هذا هو الخصلة الأولى من خصال الفطرة. قال صلى الله عليه وسلم: والختان. والختان أيضا من خصال الفطرة التي أمر الله عز وجل بفعلها، وكذلك من كان قبل نبينا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء كانوا يفعلونها. إبراهيم عليه السلام مثلا جاء عنه أنه اختتن وعمره أكثر من 80 سنة بالقدوم. القدوم قيل هو موضع، وقيل القدوم هو مثل السكين أو طرف الفأس، استحد اختتن عليه الصلاة والسلام. كذلك من سنة الختان، طبعا الختان ذكر أكثر أهل العلم أنه واجب في حق الرجال مكرمة في حق النساء، وذكر بعضهم أنه أيضا ليس سنة في حق النساء إن أرادت أن تفعله أو أن تتركه، وله صور معينة وأخطاء تقع عند الناس فيه لا داعي لتفصيلها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الذي بعد ذلك، قال: وقص الشارب. قص الشارب جاء عن جموع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يقص حتى يظهر أعلى الشفة، وبعض الناس الآن حقيقة يؤذيك بمظهره لما يكون شعر شاربه قد دخل إلى فمه، وهذا خلاف السنة. والعجيب أن بعض الناس سبحان الله يعني تجد أنه أحيانا قد أعفى شاربه وحلق لحيته. ثم يعد أن إعفاء الشارب من الرجولة، يعد أن طول الشارب وأن تخلله إلى داخل فمه يرى أن هذا من الرجولة. ولا شك أن هذا خلاف السنة أصلا، بل هو تشبه في الحقيقة باليهود والنصارى، فبعضهم يعني يطيل شاربه جدا ويظهر أن هذا أيضا من الشهامة وغيرها. ولا شك أن الشهامة هو أن تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، أن تعفي لحيتك وأن تحف شاربك. طبعا ليس السنة حلق الشارب، بعض الناس قد يحلق شاربه، لا هذا ليس السنة، السنة هو أن يعني يقص الشارب حتى يبين رأس الشفة. كذلك من سنن الفطرة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم نتف الإبط، ويجوز طبعا حلقه أو إزالته بأي زائل، كما يجوز إزالة شعر العانة طبعا أيضا بأي زائل، لكن السنة الحلق. أما بالنسبة كذلك من سنن الفطرة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم تقليم الأظافر. وفي الحقيقة كم رأينا اليوم من الناس ممن لا يقلم أظافره، أو أحيانا يجعل بعض أظافره طويلا كالذي في الخنصر أو في البنصر أو في غيره، يجعله طويلا. ويعني وبعض النساء أيضا تجعل أظافرها طويلة، أحيانا قد تجاوز 40 يوما دون أن تحلقها، عفوا دون أن تقصها، وتضع فوقها الطلاء أو المناكير. وهذا كله في الحقيقة، أولا بالنسبة للمناكير هذا يمنع وصول الماء إلى العضو الواجب غسله، فلا يجوز وضعها للمرأة، لا يجوز إذا كانت تصلي. أما إذا كانت في وقت لا تصلي فيه مثل الحائض مثلا فلا بأس أن تضعها. لكن نتنبه أيضا إلى أن الأظافر لا يجوز أن تطول أكثر من 40 يوما، لقول أنس رضي الله تعالى عنه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتجاوز بها 40 يوما. كذلك أيها الإخوة والأخوات من سنن الفطرة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية السواك. والسواك هو عود، عود معروف تنظف به الأسنان وليذهب ما علق بها من صفرة ورائحة، وهو من سنن المرسلين. أول من استاك إبراهيم عليه السلام، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو منظف له ويرضي الرب عز وجل عن عبده. وجاء في بعض الأحاديث أن العبد إذا قام الليلة أراد أن يصلي الوتر مثلا فتسوك، فإن الملك يقترب ليستمع قراءته، فيجعل الملك يقترب منه حتى يضع فاه بجانب فيه، فما يخرج من هذا المصلي القرآن إلا وقع في جوف الملك. وهذا يدلك على عظمة هذا السواك. طبعا السواك أيها الإخوة والأخوات خاص، يعني ليس خاصا بالرجال، بل هو عام للرجال والنساء، ويكون بعود لين من أراك أو زيتون أو عرجون أو نحو ذلك، مما لا يتفتت ولا يجرح الفم. يسن السواك في جميع الأوقات، وكذلك حتى للصائم يسن في جميع الأوقات، لكن يتأكد في بعض الأوقات، كما يتأكد مثلا عند الصلاة، عند الوضوء، عند الاستيقاظ من النوم، عند دخول البيت. قالت عائشة لما سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. كذلك يسن السواك عند تغير رائحة الفم مثلا، سواء يعني بكثرة كلام أو كثرة سكوت أو نحو ذلك. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص عليه، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية قال عند كل صلاة. الذي يلاحظ هذه الأحاديث يجد أن الدين جاء أصلا بالأمر بالاهتمام بالمظهر. إذن أيها الإخوة، ليس المقصود من المسلم أن يكون رثا في مظهره وأن يكون يعني رائحته كريهة، لا، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بمظهره. ومر صلى الله عليه وسلم مرة برجل فرأى شعره شعثا فالتفت إليه ثم قال: أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ يعني ما عنده مشط وشوية دهن يضعه ويسكن شعره. وأقبل إليه أبو الأحوص صحابي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثياب دون، يعني عليه ثياب رديئة، فسأله قال: أذو مال أنت عندك فلوس؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: من الإبل والغنم والبقر والذهب والفضة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان لك مال فليرى أثره عليك، يعني يا أخي ألبس لباس حسن. ويقول جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة وعليه حلة، قال: فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لرسول الله صلى

صلى الله عليه وسلم في عيني أجمل من القمر. إذن كان صلى الله عليه وسلم يهتم بمظهره عليه الصلاة والسلام، وكان يعرف بريح الطيب إذا أقبل، ويقول أنس: وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وكانت يده كأنما أخرجت من جؤنة عطار، يعني كأنما أخرجها من إناء عطار الذي يخلط فيه العنبر والمسك يعمل فيه العطورات، كأن صلى الله عليه وسلم ادخلها فيه ثم أخرجها. وكذلك ينبغي الاعتناء أيضا بمظهر الثوب دون أن يكون فيه مخالفات شرعية. يعني لما قل اعتناء بالمظهر لا يعني هذا أن يقع المرء في مخالفة شرعية كإسبال ثوبه أو لبس ثياب محرمة أو نحو ذلك. من أهم الأشياء التي يستفيدها في الحقيقة من اعتنى بمثل هذه الأمور، أعني بمثل هذه الخصال الشرعية، أنها ولله الحمد تبعد عنه الوساوس. الآن بعض الناس مع كثرة مع طول أظافيره أحيانا يبدأ يوسوس: لعل تحتها نجاسة، لعل تحتها كذا. أحيانا بعض الناس مع إهماله لشعر جسده أحيانا في بعض مواضع قد يشك أنه فيه نجاسة أو علقت به نجاسة. وهذا الوسواس في الحقيقة قد ابتلي به جمع من الناس، إذا تأملتم وجدتم أن جمع من الناس قد ابتلي بهذا الوسواس. يعني بعض الناس أحيانا يتوضأ، فإذا انتهى من وضوءه وأراد أن يخرج قال له الشيطان: انتبه ترى خرج منك ريح. فرجع صاحبنا وأعاد الوضوء مرة ثانية، ثم إذا أراد أن يخرج قال الشيطان: ترى نسيت أن تمسح رأسك. فيرجع مرة ثانية ويعيد الوضوء، ثم إذا أراد أن يخرج من الحمام قال: انتبه ترى أذنك اليمنى ما مسحتها. يرجع مرة ثانية ويعيد الوضوء، حتى أن بعض الناس يا جماعة أحيانا يستمر في الحمام قرابة الساعتين والثلاث ساعات وهو على مثل هذا الحال. بل حدثت عن أقوام، وإن كان هذا أظنه قد وصل إلى مرحلة المرض إذا الوسواس القهري، يجلس في الحمام أكثر من 9 ساعات وهو يعيد الوضوء يغسل ثم يعيد الوضوء ثم يغسل. ولا شك أن هذا الوسواس يتسلط به الشيطان على الناس الضعفاء، وإلا لو كان الإنسان قويا في إيمانه لما استطاع الشيطان أن يتسلط عليه. جاء أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي مرة، فأثناء صلاته أشار بأصبعه هكذا، حرك الأصبع السبابة والوسطى، فلما انتهى من صلاته أقبل إليه بعضهم قال: يا أمير المؤمنين، رأيناك تحرك أصبعيك في صلاتك. قال: نعم. قالوا له: لما؟ فقال: جاءني الشيطان فقال لي: إنك تصلي على غير طهارة، أو إنك قد أحدثت في صلاتك. فقلت له: هات شاهدين، يعني عطني شهود على كلامك، وكل شيطان يأتيني يقول أحدثت أصدقه. دلك هذا في الحقيقة على قوة عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه لا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس. بل أيضا أقبل رجل إلى أبي الوفاء بن عتيق، إلى أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، ثم قال له: يا أبا الوفاء، إني رجل تصيبني الجنابة فأقبل إلى النهر فأنغمس في النهر تماما حتى أخرج منه، ثم إذا خرجت من النهر أرى أن بعض جسدي لم يصبه ماء. لاحظ، يقول: أنا الآن غمست في النهر ومع ذلك أخرج وأرى أن بعض جسدي ما أصابه ماء، فكيف أغتسل؟ التفت إليه أبو الوفاء بن عقيل ثم قال: اذهب يا رجل، أنت أصلا قد سقطت عنك الصلاة. قال: سقطت عني الصلاة؟ قال: نعم، أنت قد سقطت عنك الصلاة. ذهب الرجل، فرجل عند أبي الوفاء سأله، قال له: يا شيخ، كيف سقطت عنه الصلاة؟ رجل يسألك عن الاغتسال؟ قال: بالله عليك، الرجل الذي يغتسل الذي ينغمس كله في الماء ثم يخرج، فإذا خرج ظن أن بعض أعضائه ما جاءها ماء، هذا مجنون ولا عاقل؟ قال: لا والله هذا مجنون. قال: ورفع القلم عن 3 وعن المجنون حتى يفيق، إذن هذا مجنون. فالمقصود من هذا أن المرء ينبغي في الحقيقة أن يحذر من مثل هذا. وعموما الوسواس له حلول كثيرة، يعني بعض الناس قد يكون من حلوله أحيانا من حلول الوسواس في بعض الأحيان أن يكون المرء مثلا يعرض نفسه على طبيب، أن يتعلم بعض الأحكام الفقهية. لكن في تصوري أن الحل الوحيد الأصلي الذي يمكن أن يعمل مع الناس، وهو الذي حقيقة جربناه مع قوم كثيرين، أن يكون الشخص أيها الإخوة والأخوات عنده قوة واستطاعة وجزم أن ينتصر على الشيطان. لا يفيد أنك تتصل بي وتسألني وتتصل على فلان وفلان وتقول أنا عندي وسواس وأبدأ أنا أتكلم 10 دقائق والثاني يتكلم نصف ساعة والثالث يتكلم مثل ذلك، لا يكفي هذا. بل الذي ينبغي أن نكون عليه هو أن يكون عندك أنت جزم، يكون عندك جزم في أنك تتخلص مما أنت عليه. يعني مثلا توضأت، جاء الشيطان قال انتبه ترى خرج منك ريح، لا تلتفت إليه، كمل وضوءك. ثم ذهبت تصلي، قال انتبه أعوذ بالله تصلي على غير طهارة. الله أكبر،
اتركها على جنب. صليت، قال انتبه ترى خرج منك ريح وأنت تصلي أيضا، اتق الله حرام، لا تلتفت إليه، سمع الله من حمده، كمل صلاتك ولا تلتفت إليه، فإنك إن التفت عليه أفسد عليك صلاتك. مرة من المرات صلى شخص وأنا كنت في المسجد، صليت ركعتي تحية المسجد وجلست، أقبل شاب وصلى وكنت جالس أنا أقرأ قرآن، جاءه يريد أن يصلي تحية المسجد، فكبر ثم قال الله أكبر، الله أكبر، الله. ليش؟ لأن الشيطان يقول له ترى ما قلت الله أكبر، أنت قلت آه أكبر، فلما يقول الله أكبر يقول أنت ما قلت أكبر، أنت قلت أكر، أعدها، ويلعب به الشيطان، وبدأ يقول الله أكبر ثم وضع يده، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، وبدأ على هالحال. المهم سجد السجود الأول ثم قام، فقلت في نفسي سيسجد 3 أو 4 سجودات في نفسي، سيوسوس الشيطان أنك نسيت سجود. سجد السجود الثاني وأنا أقول في نفسي سيسجد ثالث، ثم جلس ثم سجد سجودا ثالثا، لأن الشيطان قال له ترى في سجود ناقص، حرام عليك، كيف تصلي عليك، ما تقبل صلاتك يا أخي، زود سجود، هو ناقصك شيء، زد سجودا فيها وكمل صلاتك، فسجد سجودا زائدا ثم قام بعد ذلك. فالمقصود أيها الإخوة أنه يتسلط الشيطان على بعض الناس بهذه الصورة، وأقوى شيء تستطيع أن تدفع به الوسواس عن نفسك هو أن يكون عندك جزم أن تبتعد عنه، بحيث أنك في صلاتك قال لك ترى نسيت سجود، نسيت ركعة، لا تلتفت إليه، أتم صلاتك، ورب العالمين غفور رحيم. وتصور حسب التجربة الطويلة مع بعض الناس المصابين أنك لو استطعت أن تنتصر على نفسك يعني قرابة شهر كامل تقريبا، وأن تنتصر على نفسك أنه لا يتسلط عليك الشيطان، سوف تنتصر أبدا في النهاية. أما إذا كان الإنسان يا جماعة في صلاته وفي غيره يتسلط عليه وهو يطيع، فسوف لن يتركه الشيطان أبدا. قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين مثل هذا، قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لا يقبل إلى أحدكم في صلاته فيخيل إليه أنه خرج منه ريح أو صوت، يخيل إليه، وفي رواية قال فينفخ في دبره، وفي رواية قال يسل شعرة من دبره. لاحظ الشيطان كيف يتلاعب به. قال الصحابي طيب يا رسول الله يعني أطلع من صلاتي أم أستمر؟ قال لا تنصرف إلا أن تسمع صوتا أو تجد ريحا. نعم، لا تنصرف من صلاتك إلا أن تسمع صوتا أو تجد ريحا. هناك نوع من الوسوسة قبل أن أنتهي، يعني ليس له علاقة بالطهارة والصلاة، لكنه نوع آخر، وهو الوسوسة في الكون، الوسوسة في الخالق. بعض الناس يعني يوسوس من خلق الخلق، كيف الله عز وجل خلقنا، كيف الله يبعثنا، طيب الله ليش كذا وكذا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول له من خلق كذا، فيقول الله، فيقول طيب ومن خلق كذا، فيقول الله، فيقول له طيب ومن خلق الشجر، من خلق الجبال، فيقول الله، فيقول فمن خلق الله. قال صلى الله عليه وسلم فإذا وجد أحدكم ذلك فليقول آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، السلام عليكم، واترك الموضوع تماما، فكر في أمر آخر تماما. لأن الإنسان أيها الإخوة والأخوات له حد يستطيع أن يصل إليه في تفكيره، لا يستطيع أن يتجاوزه. وقد جاء يعني أن بعض السلف رحمهم الله تعالى كان يقول نظرت في القدر فتحيرت، كان يقول وهب بن منبه نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت في القدر فتحيرت فعلمت أن أعلم الناس بالقدر أقلهم خوضا فيه. يعني في بعض المسائل مثل مسائل مثلا المتعلقة يعني بما ذكرنا من خلق الله ونحوه، أو بعض المسائل المتعلقة بالقدر وغير ذلك، أحيانا يكون السلامة ألا تفكر فيها لأنها فوق مستواك ولم يكلفك رب العالمين بها. بقي معي بعض النقاط لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عنه، فلعلنا إن شاء الله حلقتي القادمة نتكلم حول شيء من هذه الأحكام التي نحن بصددها. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، ونجعلني وإياكم باركين إنما كنا. أشكر لكم لطفكم وإنصاتكم، ولعل الله ييسر لنا عدة لقاءات أخرى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة وما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
5: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
4: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
6: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

عجب عجب وزماني عجب جاهل يبا يلعب مع انسان يعرف طرب كله يتعلم الفن.

سرعات الضوء وقصة النجاح، مسافة طويلة من التحدي. النجاح اللي تشوفه اليوم لكل صاحب مشروع ومهنة وصل للقمة. برنامج خلف الكواليس بيأخذكم لعمق التجربة من قلب الميدان ومن خلف الستار. بنستمع للأصوات ونشوف العزيمة التي صنعت المستحيل. لكل بصمة نجاح، أصل وحكاية ننقلها لكم عبر برنامجنا خلف الكواليس.

يا مساء الخير، يا مساء السعادة لكل المستمعين الأحباء في كل مكان بيتابعوا راديو عدل غد على ترددها 899 و959. طبعا اليوم حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج خلف الكواليس. أهلا بكم. طبعا المنصة هذه أو هذا البرنامج الذي يرفع ستار عن أبطال الظل وصناعة الحياة اليومية الذي لا نراهم إلا في الواجهة. في كل حلقة طبعا مستمعين الأحباء نغوص في عمق التفاصيل المهنية لنكشف لكم أسرار التحدي وعرق الجبين والشغف المخفي وراء كل إنجاز، ومن رافقهم ونرافقهم أيضا لنكشف الحكايات الكاملة خلف الكواليس لهذه المهنة التي تبني مجتمعنا بعيدا عن الأضواء.

0: يا حيا ويا مرحبا مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، رجعنا لكم في أولى فقرات برنامج خلف الكواليس، طبعا الذي سنأخذكم فيها إلى عالم الطبخ الياباني الشهير الذي هو السوشي، طبعا تلك الأكلة التي تحولت من مجرد تقليد محلي في اليابان إلى ظاهرة عالمية اجتاحت مدن العالم ولها عشاق يقدسون تفاصيلها. اليوم يسعدني أن نستضيف معكم الشابة الذي أتقنت أسرار هذه الصنعة لتعلمنا كيف تحول حبة الأرز وقطعة السمك إلى قطعة فنية تدوب في الفم. رحبوا معي في برنامجي خلف الكواليس بضيفتي اليوم صانعة السوشي الأخت منى محمد. نورتينا منى.
1: الله يحييك.
0: مساء الخير عليك.
1: مساء النور.
0: كيف حالك؟ تمام؟
1: تمام الحمد.
0: كيف المعنويات؟
1: الحمد لله تمام.
0: الحمد لله. منى، عرفي مستمعينا الكرام من هي منى؟ ايش اسمك؟ هل درستي جامعة؟ كلمي نحن.
1: اسمي منى محمد أحمد، درست أيوة جامعة.
0: ايش من تخصص؟
1: مختبر.
0: يا سلام، مختبرية يعني؟
1: أيوة مختبر. أوكي. الحمد لله وتخرجت.
0: كم عمرك يا منى؟
1: عمري 22.
0: 22. منى متى بدأتي مشروعك؟
1: بدأته تقريبا قبل 4 شهور كذا، قبل رمضان يعني على شهر 2.
0: بس كنت قلت كما قلتي لي من قبل، ما كنتي برا على اليمن، كنتي
1: ايوه
0: كنت قديك يعني بالمشروع بس عادك ما شهرتي.
1: ايوه يوش. ايوه يعني كنا يعني نصنعه وناكله احنا يعني.
0: تجربيه يعني. أيوة تطبقي التجربه بعدين. أيوة بتطبقيه. أيوة على الناس. طيب منى، حابين نعرف كيف بدأتي هذا المشروع، كيف خطرت الفكرة في بالك؟
1: والله زي ما قلت لك احنا يعني قربنا اول مرة كان في السعودية.
0: تمام.
1: بعدين ما اجينا هنا اليمن حاولنا ندور حد يعني يسوي مطاعم اسيوية هنا في عدن، بس زي ما تعرفي ما فيش كان هنا.
0: تمام.
1: بعدين كان صعب يعني هذيك الفترة انه يعني نشحن يعني مكونات السوشي، كان صعب جدا. لكن عكس هذه الفترة يعني عدن نهضت بشكل يعني كبير. أيوة قدرنا أن نوفرهم. كانت أول خطوة يعني ما كانتش أنه على بالي أني يعني بسوي سوشي، لا على أساس أنه بنسوي في البيت ناكله إحنا.
0: تمام.
1: بعدين لما سويت وشفت مثلا عيال أختي، بنت أختي، أمي، أهلي عقبهم كذا، أجت الفكرة سبحان الله يعني ليش ما نسوي كمشروع. ما كان صراحة ببالي إنه بيجي على إقبال كبير. تمام. أبداً، بس قلنا يعني فكرة ونطبقها. والحمد لله يعني أول ما فتحنا
0: بحكم إنه أكلة غريبة يا منى. صح منى؟ بحكم إنه أكلة غريبة، كنتي في نفسك تتوقعي الشعب اليمني أو مجتمعنا هنا في عدن بيتقبل الفكرة؟
1: الصراحة لا، ما توقعت إنهم يتقبلوها.
0: طب يعني كيف شفتي بعد ما عملتي المشروع؟
1: تفاجأت جدا.
0: عملتي بصمة بالمجتمع
1: جدا. طيب. ما توقعت أبدا أنه يعني يعقبهم أو أنه يعني يقربوا، فهمتي؟ توقعت أنه يعني يقربوا بس
0: شعب يعقبوا الحاجات الغريبة.
1: أيوة يعني سبحان الله، خلاص الآن إحنا في 2026 يعني الناس كلها تشتي تقرب، إيش الحاجات الجديدة، إيش الحاجات الغريبة.
0: يا سلام. طيب منى، كما قلتي لي أخذتي فكرة السوشي لما كنت خارج اليمن. طيب كيف تعلمتي طريقة صنع هذه الأكلة؟ قولي لنا بالتفصيل. إذا أنت حابة يعني مش سر ولا شيء.
1: لا مش سر.
0: أوكي. بس إنه يعني في ناس ما يرضوش يقولوا إيش يعني مكونات الأكلة.
1: سهل جدا يعني بحصروا باليوتيوب، يعني مش ضروري أنا أقول لهم. بس إنه يعني زي ما قلت لك.
0: بس أكيد من يدك مميزة طالما شعبنا ما شاء الله كله يعني مرتاح وفي إقبال.
1: أكيد أكيد. زي ما قلتك يعني أهم شيء ورق النوري، يعني ورق النوري هو ورق السوشي.
0: تمام. من فين تجي بيها؟
1: من الخارج، من كوريا أو الصين، أو لأنه في أنواع بس تكون رديئة، في أنواع منه كثير يعني واجهت صعوبة حتى أني
0: إيش
1: يعني
0: بتختاري؟
1: ولأنه في نوع يجي مطاطي زي الشنقم، في نوع يذوب، في نوع في بريحة، في نوع ما في ريحة، فيعني واجهت صعوبة أني أختار النوع السوشي. بعدين تجيبي مكوناته يعني كلها آسيوية، مثلا المايونيز الياباني خاص فيه يعني.
0: في بعدين هنا تحصلي؟
1: لا كل شيء ما فيش هنا.
0: من فين تجيبي؟
1: أقص شحنهم من برا.
0: من برا.
1: أيوة.
0: طيب تعاملي مع شركات أنت طبعا ولا في ناس هناك أقربائكم اللي
1: لا أقربائي.
0: تمام.
1: أيوة
0: أقربائي. كيف تحسي الميزانية والدخل لما أنت بتوصيدي من برا؟ هل أنت قادرة أنك تطلعي فائدة في هذه الأكلة؟ يعني مثلا أنا اشتريت $100، هل أنا بجيب فائدة فوق 100 ولا؟
1: أيوة
0: ما فيش.
1: أيوة.
0: أي فائدة؟
1: الحمد لله إلا كان في فائدة
0: وما زال.
1: أيوة الحمد لله. في فائدة يعني بس مش كبيرة، لأنه زي ما قلت لك يعني هو مشروع صغير، يعني مش مشروع كبير، فهمتي؟ لكن أنا كمان أحب أصنع السوشي زي كيف، فمستمرة يعني من حبي، فهمتي؟
0: يعني أنت تصنعيه بحب لأنك أنت حابة هذا الشيء.
1: أيوة أيوة.
0: طيب منى كيف روقتي له بالبداية؟ خلي إنه أهلك اللي هم عجبهم وكذا، كيف روقتي له بين صديقاتك بين الناس، كيف روقتي لي هذه الأكلة؟
1: يعني عطيت أصدقائي وزي كذا اللي عندي صحباتي مصورات وزي كذا، عطيتهم يقربوا، عطيتهم يصوروه لي، دعموني، نزلوا لي، في عندي صديقات يعني دعموني كثير وأهلي كمان، وسوينا يعني تجربة فتهم لك، يعني عطوني نصايحهم، سوي كذا أعطي كذا، يعني تقبلت النصايح حاولت إني أقدده.
0: حلو.
1: أيوة يعني أخذت بنصائحهم مو بس.
0: طيب كنت تدخلي مثلا على برامج تدريب كيف عمل هذه الأكلة، أو إنك خلاص أنت معك طريقة معينة أنت اللي تطبقيها فقط؟
1: لا شفت يعني أنا تعلمت ذاتيا، يعني مش إيش يقولوا عليها،
0: مش دورات.
1: أيوة مش دورة، لا تعلمت ذاتيا ومن
0: فيديوهات يعني.
1: أيوة من فيديوهات ومن كثر ما صنعته وصنعته، يعني كل مرة وكل مرة أشوف أجدد أحاول أستمع. حلو. يعني للي حولي إذا في نصيحة منهم، إلى أن وصلت لهذا الـ يعني الـ
0: النجاح. أيوة. طيب قلتي لي روقتي عبر صديقاتك.
1: أيوة.
0: عملتي صفحات بالسوشيال ميديا. أيوة. حد دعمك من مثلاً مصورين، منصات إعلامية؟
1: مصورات كصديقات يعني، مش مصورات النخاري.
0: نشروا لك في صفحاتهم؟
1: أيوة نشروا لي في صفحاتهم، صديقاتي نشروا لي، أهلي نشروا لي، وكذا يعني وصلت لل
0: أول مبلغ تحصلتي عليه من بيع أكلة السوشي. السوشي خلاص شوف يا ناصر قلت لك بتروح السوشي.
1: أيوة. إيش المبلغ إيش
0: أول مبلغ تحصلتي عليه، يعني أول مرة بعت

0: طبق صنعتيه وبعتيه كم حصلتي؟
1: أول طبق لو يعني أقول لك الصعوبة اللي واجهتني كانت أول يعني أول إيش سموها؟ أول طلبية أفتحها.
0: أول طلبية أيوة. تمام
1: يعني
0: يعني لحظة قبل الطلبيات ما بعتش لصديقاتك مثلا؟
1: لا لا لا
0: بس ثاني طلبيات بدأتي.
1: أيوة الطلبيات، أما صديقاتي لا يعني.
0: طيب الطلبية كم في حبة؟
1: ثمان حبات في الطبق، يجي ثمان قطع.
0: تمام كم أول كم قيمة الطبق؟
1: قيمة الطبق زي ما قلت لك على حسب صنفه، إذا هو دقاق إذا هو تونة إذا.
0: طيب إذا هو دقاق كم قيمته؟
1: معي أول طلبية كانت معي 14 طبق، وجلست عليه لو تشوفي يعني 6 ساعات والله العظيم
0: تعب،
1: تعبت جدا جدا يعني. كانت
0: هو لف صح؟
1: أيوة لف بس يعني يشتي لك تقطعيه متساوي، توزعيه بالترتيب، تزينيه بالأخير، يعني تعب تعب 6 ساعات والله العظيم. وأني
0: أكيد بعد التعب هذا أنت الآن ليك بصمة داخل عدن. يا أيوة أما أيوة يا منى.
1: أيوة أيوة الحمد لله، يعني لما تشوفي رضا الناس على
0: المنتج
1: أيوة خلاص يهون عليك التعب كامل.
0: أكيد أيوة. طيب قلتي لي لو لو لو طبق دجاج كم بيكون مثلاً تكلفته؟
1: 5700.
0: ولو طبق تونة؟
1: 4200.
0: إيش باقي غير التونة والدجاج؟
1: خضار.
0: خضار بكم؟
1: الخضار تقريبا هو الخضار 4200 والتونة 5400 كذا. أيوة
0: بس دجاج وتونة وخضار
1: وجمبري.
0: والجمبري؟
1: الجمبري إنه 12
0: أغلى
1: قطعة.
0: حاجة الجمبري.
1: أيوة لأنه 12 قطعة كمان يعني غير الثمان، 15000
0: ب15.
1: أيوة.
0: كم يكون قطع؟
1: 12 قطعة.
0: طيب بحكم انه الطبق او بعض احيان مثلا تبيعي طبق منوع؟
1: ايوه
0: عادي يعني. طيب مستمعينا الكرام متابعينا الاحبه، تعرفنا كيف بدات منى مشروعها، ونتمنى من الشباب انهم كمان يوصلوا لما وصلت اليه منى من بصمه في المجتمع من خلال مشروع غريب طبعا عالمي، وطبق الناس كله تشجعه، وطبعا اصحاب عدن يحبوا الاكتشاف. مساء الخير يا ياسر. نروح فاصل نرجع لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الاحباء في كل مكان، ما زلنا مستمرين في برنامجكم خلف الكواليس، ومعنا ضيفتنا منى طبعا بطبقها الشهير اللي طبعا ما كانش متواجد داخل عدن والذي عملت به بصمه. منى اكيد معك صفحات في التواصل الاجتماعي، عرفينا ايش من صفحات؟
1: في عندي صفحه في الانستا،
0: ايش اسمها؟
1: ام دي ام سوشي.
0: تمام. وصفحه بالفيس؟ لا
1: ما في بالفيس.
0: ليش مش عملتي بالفيس؟
1: ما اعرفش استخدم هذا البرنامج كثير، بس ان شاء الله بالمستقبل يعني بنفتح.
0: وبالواتس؟
1: ايوه في بالواتس.
0: في معك جروبات؟
1: لا جروب لا، بس في رقم للتواصل.
0: طيب منى كيف حسيتي الاقبال على هذه الاكله؟
1: ما شاء الله، يعني ما توقعت كان الاقبال جدا كبير.
0: تمام.
1: يعني توقعت انه يكون اقل، بس الحمد لله يعني عقبهم وانتشر في هذه الفترة أكثر.
0: طيب منى أكيد واجهت انتقادات بحكم أن الأكلة غريبة وأول مرة في عدن، أكيد في كان هناك انتقادات لهذه الأكلة مثلا؟
1: أيوة أكيد في انتقادات.
0: إيش الانتقادات اللي حصلتيها؟
1: مثلا في بعضهم يعني لما يطلب السوشي
0: يكونوا فاكرين حاجة تانية يمكن.
1: مدري هم، لأنه بعضهم شفي ما عندهم يعني الصورة الكافية إنه إيش يحتوي من إيش وكذا، فلما تشوف السوشي تنصدم إنه بحري. يعني أنا مش عارفة إيش كانت يعني تظن هو إيش. أيوة. كان فيقولوا أوه يعني ريحته سمك، طعمه سمك،
0: هو ريحة الورقة صح؟
1: أيوة ريحة

0: حتى لو كان محشي دجاج،
1: حتى لو كان، لأنه هي بحرية، هي تعتبر السوشي أكلة بحرية،
0: تمام،
1: فريحتها بحرية.
0: مناني أسفة، قبل ما نكمل أسئلتنا حابة أنوه إنه المشروع أنتي وأختك، أختك اسمها
1: خواتي الثنتين جميلة ومها.
0: جميلة ومها، أتمنى لكم التوفيق. أيوة نكمل موضوعنا.
1: أقول لك يعني يتفاجئوا إنه يعني ليش ريحته سمك، ليش أني أستغرب إنه يعني هذه أكلة بحرية أكيد بيكون ريحته كذا. وبعضهم ينصدم ليش أني لما أجد فتحت طلعت منه ريحة مش حلوة، هذه ريحة يعني ريحة السوشي تجي كذا.
0: أيوة
1: فهمتي. وكمان على الطعم وزي كذا، يعني بعضهم يقولوا لك طعمه يعني سمك أو كثري حشوة، أو يعني في انتقادات تكون تطلعك للأفضل، في انتقادات يعني يكونون هم ما فيش عندهم فكرة، يعني فكرة عامة عنه، فيعطوا نصائح يعني مش من ضمن السوشي. فتجي تقول لك
0: طيب انتي منى عشان تتجنبي هذه الانتقادات، ليش ما عملتيش مثلا في حقك الصفحة في بالانستا معلومات عن السوشي، يعني مثلا الورقة كذا كذا ريحته تجي اكثر من نكهه، الحشوات ليش ما وضحتيش للناس علشان الوجبة غريبة داخل عدد.
1: ايوه الا سوينا بوست يوضح الريحة وزي كذا وايش يتكون من ايش، مع انه هي لها فوائد كثيرة. تقريبا اللي ياكل بحري يحب هذا الصنف، يعني مش حاجه انه طعم جديد، لا نفس البحري يعني.
0: حلو،
1: سوينا البوست، بعضهم تفهم وبعضهم لسه ما يعني
0: مش قادر يستوعب. بس معلش ان شاء الله مع الايام بيستوعب
1: ان شاء الله. ايوه
0: ان شاء الله. منى ما وجهنكش قصه كده مع زبونه تحكي لنا هي مثلا رجعت الطلب؟
1: لا ما فيش
0: يوم قررتي انك تنسحبي من المشروع؟
1: زي ما قلتك أول طلبية هي اللي كانت يعني أصعب طلبية بالنسبة لي، فكرت أني ألغيها لأنه تعبت زي ما قلت لك 6 ساعات يعني.
0: فكرتي تلغي الطلبية أو تنسحبي من خالص من المشروع؟
1: لا بسوي الطلبية، قد سويتها يعني تعبت عليها. طيب. بس يعني فكرت أنه خلاص أكنسل المشروع بشكل عام، أني تعبت جدا.
0: مش خواتك يساعدنك؟
1: إلا ساعدوني، بس يعني هذيك أول واحدة كنت أنيش تصنعها لحالي، فهم لك؟
0: تمام.
1: كنت أنيش تصنعها. خواتي بعد الآن لما يعني سوينا فروع، مثلا فرع في كريتر، فرع للحجاز،
0: في عندنا فرع بكريتر؟
1: أيوة.
0: خلاص أنا صار باكون أشتري لكم أني
1: فرع في الحجاز، فرع في المعلة، بعدين هنا دخلت خواتي كل واحدة مسكت لها فرع. مكان أيوة، كل واحدة تستقبل طلبيات هذا المكان يعني.
0: حلو، بس هم ما يصنعوش معك يعني؟
1: هم يسووا حقهم يعني مثلا
0: طلبياتهم قصدي.
1: أيوة، هو نفس الطريقة كلنا نسويها يعني، كلها كانت أصلا مشتركة الطريقة بيننا.
0: طيب أكيد هناك في تحديات واجهتيها يا منى، مثلا شحة المال كما قلتي إنه صعوبة الأشياء اللي تتكون منها السوشي، لكن رأس المال، هل لما أهلك دعمونك بهذا الجزء من رأس المال كان وافي إنك تشتري حاجات كثيرة لطلبيات أكثر، ولا محددة على بال ما إنك تنهضي؟
1: لا اشتريت حاجات محددة، حتى يعني بعدين أجا رمضان خلصت المنتجات، أنا ما توقعت إنه يجي إقبال، يعني اشتريت يعني حاجة بسيطة، لما شفت الإقبال عليه يعني وقفنا برمضان على بال ما أشحن يعني مكونات جديدة. فرمضان كان يعني موقفين طلبات عشان كذا، بعدين ما شاء الله يعني بعد ما شفنا النجاح يعني زودنا.
0: زودتي. طيب السوشي يعتمد على اللحم البحري أني أعتقد، فهل هذه الفكرة صحيحة أو هي في بلاده وإحنا هنا جددنا الفكرة؟
1: أيوة كثير يجي لي هذا السؤال، يعني يقولوا الدجاج ني
0: ليش هوني؟
1: لا
0: مش ني،
1: لا مش أي حاجة نية. لما أشوف هذا السؤال يجيني كثير، يعني هل الدجاج ني؟ أكيد مش ني. هو
0: طيب بس هو معروف السوشي إنه في اليابان أعتقد إنه هذه الأكلة البحرية في أغلبها مش ناضج الأكل.
1: لا الدجاج والسمكة التونة تكون يجيبوها كسمكة يعني عكس تونتنا، هنا تونة هنا معلبة.
0: أيوة.
1: لكن هناك عندهم تونة تكون يعني سمكة
0: من البحر.
1: التونة أيوة، وكمان عندهم سمك السلمون. هنا في عدن يعني خطوة جريئة أني أبدأ في سمك
0: أكيد
1: السلمون.
0: خطوة جريئة، وأنتي وصلتي للقمة وعملتي بصمة في المجتمع يا منى، يعني الوجبة هذه وجبة خاصة أني أسميها بصراحة.
1: الله يسعدك. أقول لك يعني السلمون يعني حاجة يعني افتهمك يعني حاجة جريئة أني أسويها. قلت لا أنا بسوي الحاجات يعني اللي تناسب كل الأصناف، تقريبا مفيش أحد بيجرب كأول مرة السلمون، يعني هو يكون ني السلمون، لكن عكس باليابان يعني الأصناف الدجاج أصناف
0: الناجحة
1: وتكون ناجحة الجمبري وهذه أشياء، بس سمكة السلمون هي اللي تكون نية، أو زي ما قلت لك التونة تكون يعني سمكة التونة ما تكونش تونة يعني معلبة.
0: طب هل الزبائن يقتنعوا بهذا الكلام؟
1: أيوه يقتنعوا، في بعضهم في بعضهم يقولوا لا أنا اشتي النية.
0: طيب كيف توفري لهم؟
1: ما فيش سلمون في عدن، حاولت أني
0: أبحث دجاج نية.
1: لا مستحيل دقاقني تسمم على طول بعدين. ما فيش دقاقني بس يعني السلمون يا ليت بس ما
0: في. طب الوجبة تتكون من ايش؟ ارز.
1: ايوه الارز والمايونيز الياباني.
0: تمام.
1: وارز كوري طبعا مش ارز عادي.
0: حبة كبيرة.
1: ايوه تقيل حبتها. تمام. كبيرة.
0: تشوريها صح؟
1: ايوه اكيد تنطبخ. والخضار والصنف اللي داخله، الصنف اذا كان دجاج
0: والورقة.
1: اذا كان ايوه ورق السوشي.
0: تحطي بهارات، تحطي حاجات اخرى
1: في الصوصات، اما في هذا لا يكون هو كذا.
0: طب هو بالخارج يجي مع الصوصات زي ما انت تعمليها ولا هم يحملوا الصوصات على الوجبة؟
1: لا بعضهم في يعني في اللي.
0: طب هات الصوصات هذه انت اخترعتيها ولا
1: لا؟ صوصات مشهوره كمان بال يعني
0: بالسوشي.
1: ايوه مشهوره.
0: شوفي يعني لان ذقته تمام وانت ما تكلمتيش باسمه.
1: زي الصويا صوص والترياكي والمايونيز الحار لانه ما نسمع
0: يعني هذه الصوصات عباره عن وجبات ايش؟ عفوا عباره عن صوصات انت اخذتيها من علب وجمعتيها يعني عملتي خلطه؟
1: لا انا اسويها، الصوص هذا انا اسويه يعني مش جاهز. زي الترياكي يعني الترياكي مش صويا صوص لحاله.
0: إيه عباره عن ايش؟
1: صويا صوص مالحة وحالية ميكس ما بينهم
0: يعني زي الكاتشب قصدك مش عارفة كيف حالي ومالح.
1: أي تقريبا بس صويا صوص معروفة يعني صويا صوص مالحة في دقي وفي حالية.
0: كم أنواع الصوصات اللي تعمليها مع السوشي؟
1: ثلاث أنواع.
0: بكل وجبة بكل طلبية تعطيهم كامل ولا على حسب الطلب؟
1: على حسب طلبهم، في البعض يحب الترياكي بعضهم يحب يقولك لا حطي لي
0: حار وفي بارد.
1: أيوة زي الترياكي.
0: طيب الوجبة بارد. نفسها في حار وبارد ولا قد هي وجبة معينة وانت بعدين الصوصات؟
1: مش حارة ولا باردة يعني يكون مثلا عادية وسط
0: ما فيهاش أي بهارة يعني قصدي شطة فيها حاجة حار بس
1: لا لا لا لا الصوص على جنب يكون هو يعني إذا حابين.
0: حلو. طيب كما قلت لك ما فيش موقف صعب واجهك وقررتي يوم في بالانسحاب قلتي لا، في عبارة أكيد أنت دائما تمشي وراها علشان تستمري في نجاحك يا منى، إيش هذه العبارة اللي أنت تؤمني فيها؟
1: العبارة اللي أؤمن فيها اللي بدأت فيها مشروعي حتى اللي هي لياسر الحزمي لما قال يعني الخوف من التجربة عجز. يعني الإنسان اللي ما يقرب يكون إنسان عاجز، لابد إن الإنسان يقرب. في حتى يعني كلمة إذا بوجهها يعني يعني أبناء عدن وبنات عدن إنه المشاريع اللي تكون يعني يليس إنه يفتحوا مشاريع جديدة يعني طفشنا
0: مشاريع غريبة. أيوة
1: يعني طفشنا من نفس المشاريع يعني شوفي عدن ما شاء الله بدأت تنهض، بدأوا الناس يفكروا، بدأت يعني الوسائل يعني تنشر، بدأت يعني سهل إنه يعني الواحد يفتح مشروع جديد. فلو كل شخص فكر في مشروع جديد يعني عدن بتنهض بشكل أكبر، بنقرب أشياء أغرب.
0: أيوة
1: بدل ما كل شخص يستنسخ يعني نسخة هذا إيش فتح أو هذا نجح معه أنا بفتح نفس الشيء.
0: لا صح كلامك، المفروض يغيروا.
1: أيوة لو كل واحد يفتح في حاجات كثير مشاريع يعني جديدة يفتحوها في عدن، بس الإمكانيات كمان تحكم على الشخص.
0: أيوة. طيب أنت بدأتي برأس مال كم؟
1: والله ما أذكرش يعني كم رأس المال تقريبا لأنه يعني
0: قليل أو كثير؟
1: لا بسيط يعني مش
0: يعني حدود كم؟
1: تقريبا 500 سعودي.
0: طيب هل حسيتي انه ال 500 السعودي هذه كانت كافيه او ان خلنك تعملي بس المشروع الاول او الطلبيه الاولى اللي هي قلتي اللي استمرت 6 ساعات؟
1: يعني هو شوفي كبدايه اني بداتها يعني بحاجات بسيطه يعني اني الان افكر اني اطور المشروع اكبر يعني بحتاج راس مال اكبر.
0: حلو.
1: بوكس مخصص يعني لو يعني اشتري بوكس يكون مخصص للسوشي، لكن اني يعني اللي بدات فيها حاجه بسيطه ان شاء الله.
0: يعني انت الان تفكري انك تطوري من مشروعك، طيب هل فكرتي انك تفتحي مثلا محل او حتى مثلا كشك صغير او ببسطه تاخذي بس بعد ما تصنعي الاكله في البيت تجيبيها للبسطه مثلا؟ مش شرط تكون في مطبخ بالمكان لانه لو بسطه بتكون صغيره، لكن لو في مول يمكن تقدري تطوري اكثر يكون في جزء مطبخ وجزء انك تبيعي فيه.
1: الا فكرت
0: كيف حسيتي؟
1: بس صعب يعني فهمتي يعني الان صعب انه مثلا اني اروح احط في مول ما اعرفش يعني.
0: طيب الان انت ما تحطيش طلبيات عند اي حد، انت اللي تسلمي الطلبيات بنفسك
1: نقاط يعني.
0: طيب هل يقول سلموها على طول؟
1: ايوه
0: تنبهي عليهم.
1: ايوه
0: لان الاكله اعتقد انه ما تحتاجش انك تجلس مكان حار فتره أيوة طويله صح.
1: أيوة أيوة. الان هذه بدانا الان في الصيف يعني بدات حتى اقول لاصحاب النقاط حطوها في الثلاجه لانه يعني لو جلست اكثر وبعضهم يستلموها متاخر فتخرب يعني فهمتي. الان بدا بالصيف كل شيء يخرب في الصيف اما في الشتاء كان لا يعني اسلمهم ويجلس معهم لما اليوم الثاني يعني ما يخربش
0: ما شاء الله.
1: ايوه بس الان الصيف اصلا يعني يخربك انتي فما بالك بالاكل.
0: اكيد منى طبعا سعيدين بتواجدك معنا. نروح فاصل مستمعينا الاحباء ونرجع لكم.

0: مازلنا مستمرين معكم في برنامج خلف الكواليس وضيفتنا الذي عملت بصمة في المجتمع مختلفة واخترعت وجبة طبعا غريبة، فشعب عدن يحب الأشياء الغريبة طبعا، وكان الإقبال عليها جدا كبير. نتمنى من الشباب أنهم يحدوا حدو هذه الفتاة الشابة الذي خريجت طبعا مختبرات بعيدا عن المشروع.
1: أيوة.
0: لو رجع بك الزمن إيش كنت تحبي تشتغلي؟ هل كنت بتمارسي مهنتك اللي انت درستيها اللي هي المختبرات، ام انك بتختاري مهنة اخرى غير بيع السوشي؟
1: مهنة او دراسة؟
0: مهنة. الان انت صاحبة مشروع.
1: أيوة.
0: الحمد لله بنيتي نفسك من الصفر ووصلتي الى بصمة في مجتمعنا. اذا رجع بك الزمن للوراء كنت بتختاري ايش تشتغلي مثلا؟ ايش كان حلمك؟ حلم اخر معك؟
1: لا الحمد لله، يعني حلمي كان اني ادرس طب واشتغل الحمد لله.
0: طيب ليش ما اشتغلتيش في مجال مهنة دراستك؟
1: اشتغلت
0: فين؟
1: عندنا في عيادة.
0: تمام.
1: واشتغلت كمان في الجمهورية والصداقة.
0: أيوة.
1: بس بعدين يعني سبحان الله نصيب، ما فيش نصيب يعني اني اكمل.
0: تمام.
1: اشتغل فيعني انتقلت لهذا. وهذا
0: طيب
1: كمان
0: هل
1: انت يعني.
0: انت تحبي مهنتك كمختبرية؟
1: ايوه.
0: وإلى جانب مهنتك هذه الجديدة اللي أنت ابتكرتيها وعملتي فيها بصمة.
1: كل شيء أبدأ فيه عن حب يكون، يعني أدرس دراستي كانت عن حب، يعني كان تخصص أحلامي.
0: يا سلام.
1: وكمان هذا كان يعني من أحلامي، حتى هذا لو سألتيني يعني سؤال قلتي لي إيش معنات MGM؟
0: طيب قولي لنا إيش معناته.
1: هذه يعني كان في طفولتنا أنا وخواتي كنا نقول إذا يعني كبرنا وسوينا شركة. أو سوينا يعني
0: كان حلمكم من الطفولة تفتحوا.
1: أيوة
0: شركة.
1: أيوة.
0: ما شاء الله عليكم.
1: فقررنا أنه نأخذ من كل حرف واحدة، أول حرف
0: منى.
1: أيوة. وجميلة.
0: أيوة.
1: ومها.
0: يا سلام
1: MGM.
0: عليكم.
1: MGM.
0: يا سلام عليكم.
1: وصغرنا وإحنا يعني كنا يعني كانت حتى غرفتنا MGM وكل شيء كان عندنا MGM. فأول ما فتحنا السوشي كان
0: خواتك أصغر منك ولا أكبر منك؟
1: لا أكبر، أنا الصغيرة.
0: ياوة.
1: فأول ما فتحنا المشروع خلاص قلنا هذا وقت إنه نحقق حلمنا ويعني نخليها في الاسم هذا.
0: ياوة.
1: فيعني كل شيء بدأته من حب صنع.
0: فهذا كان اسم مشروعكم.
1: أيوة.
0: إن شاء الله بيكون اسم شركتكم
1: إن شاء
0: طبعا
1: الله.
0: أكيد تحلموا إنكم تكونوا برند عالمي.
1: أكيد.
0: إذا سمحت لك الفرصة أنك تشاركي في الخارج بمشروعك، كيف بيكون إحساسك؟
1: جميل جدا. وطير من
0: بتبدعي؟
1: أكيد.
0: بتمثلي اليمن؟
1: أكيد.
0: بأكلة ليست من
1: اليمن
0: عادتنا وتقاليدنا. لكن والله يا منى بصراحة أنا سعيدة جدا. طبعا أنا ما أكلت السوشي بتاعك أو حقك عشان أجربه، لكن إن شاء الله بعد البرنامج بنجربه إحنا وياسر وعاصم.
1: إن شاء الله. قصدي
0: ناصر. أني أسفة يا ناصر. لأني دائما متواجدة مع عاصم. طيب سؤالنا لك، بعد هذا النجاح والبصمة اللي تركتيها، إيش الخطوات القادمة وما طموحك للمستقبل؟
1: إن شاء الله يعني طموحي القادمة إنه يعني أفتتح عربة. يعني كشيء بسيط، يعني ما نطيرش فوق، بس حاجة بسيطة يعني لحلمي إن شاء الله، وإن شاء الله يعني نحققه. عربة سوشي يكون لها يعني بصمة خاصة، ديزاين خاص.
0: يا سلام.
1: مكان خاص، مكان شعبي، يعني مش مكان في أحياء يعني نائية أو في تمك، يعني يكون مكان يعني في بحركة في.
0: حلو.
1: إن شاء الله يعني تشوف كيف.
0: إن شاء الله تفتتحي محل
1: إن شاء
0: بإذن الله.
1: الله
0: عز وجل. شوفي، طالما إنك أنت عاملة خطة لمشروعك أكيد بتوصلي يا منى
1: إن شاء الله.
0: طبعا نحن ليش نجيب أصحاب المشاريع؟ عشان نشجع الشباب والشابات يبدأوا مشاريع، يعملوا لأنفسهم خطوة في طريق النجاح. لأنه لو خفتي من الفشل.
1: أيوة.
0: ما بتنجحيش.
1: أيوة.
0: والفشل حتى لو فشلتي عادي، مكانك بتتعلمي من فشلك.
1: أيوة بالضبط.
0: صح؟
1: أيوة.
0: ما فيش وجبة عملتيها وندمتي انك عملتيها، مثلا عملتيها بشكل مش مضبوط
1: الى الان؟ صراحة لا،
0: كل الطلبيات اللي خرجت من تحت يدك كانت مضبوطة.
1: ايوه. في مرات تخرب بسبب يعني مثلا ما تسوي حركة من فوق تزينيها كذا، تخرب بسبب مثلا مندوب التوصيل او اصحاب النقاط، يعني يفتهم لك ما يهتموا فيه.
0: أيوة.
1: ما يهتموا فيه. يعني
0: من اللي يوصل لك للنقاط التوصيل؟
1: مندوب
0: مشتركة مع مندوب.
1: ايوه.
0: تمام.
1: والنقاط على حسب يعني كل مكان في نقطة بس لأن تكون ما شاء الله الطلبية تكون كبيرة فأصحاب النقاط ما يهتموش يعني بعضهم يوصل لهم الطبق يكون قليل مبعثر مع أنه أني خرجته يعني من عندي يكون مرتب حطيته بأكياس.
0: طب هل أنت تصوري للزبونة هذا طلبك ولا لا؟
1: لا لما تستلمه تشوفه لأنه يكون ما فيش وقت أني أصور لهم وكذا. يكون
0: باليوم كم مثلا طلبيات؟
1: على حسب يعني الإقبال بس تقريبا أقبل بين يعني 15 طبق 20 طبق.
0: طيب هل في طلبيات عراس مثلا طلبوا منك؟
1: لا حاليا لا لا إلى الآن بس في يعني مثلا مدارس جامعات
0: حلو
1: رحلات مثلا شاليهات بعض البنات يروحوا يطلبوا في كان
0: هذه الطلبيات
1: طلبية عيد تكون مميزة إن شاء الله هذا العيد بنسويها يعني إذا أمكننا
0: يعني الناس طلبوها منك؟
1: أيوة
0: ولا فيه. أنت بتعملي باكيج يعني مخصص يكون باسمكم ما حاولتش تعملي ملصق مثلا إلا فوق إلا العلبة
1: إلا موجود
0: أو اللوغو. كيس معين
1: لا الكيس إلى الآن ما
0: عادك
1: عادني إلى الآن إن شاء الله يعني في المستقبل حتى الباكيج بيكون مختلف بإذن الله
0: بحكم إن الأكلة طبعا غريبة لازم يكون لها ستايل معين في نظرك صح؟
1: أيوة أكيد يكون يعني ديزاينها مشابه للثقافة الآسيوية يعني غير عن مثلا الأطباق اللي هنا المعروفة فهمتي؟
0: أيوة.
1: بس إن شاء الله في المستقبل يعني بنحاول
0: طيب الطلب تبعك في بول العلبة اللي فيها السوشي
1: أيوة.
0: في صوصات
1: أيوة.
0: في عيدان صح؟
1: أيوة.
0: طيب كيف الناس بيأكلوا بهذه العيدان؟
1: اللي ما هو أصلاً بعضهم والله يطلبوا يقولوا أني طلبت عشان العيدان بس
0: ليش؟
1: كذا ما ادري يحبوا العيدان يعني تقرب يقرب
0: زي ما قرب مخرجنا ناصر دالحين
1: ايوه
0: تمام هل تكلفك هذه العيدان ولا سعرها رخيص جدا
1: لا اكيد مكلفه
0: كم يعني سعره
1: على حسب النوعيه في نوعيه تجي خشب حلو
0: تاخذيها من برا ولا من هنا
1: ايوه من برا ما فيش هنا
0: ما فيش ابدا
1: هنا اقول لك يعني واجهت صعوبه اني ما حصلت اي شيء
0: طيب الان بحكم انه في سوبرات كثيره تجيب حاجات من برا ما حتى الصوصات ما حصلتيش بهذه السوبرات
1: حصلت الصويا صوص
0: بس
1: اما الحاجات الثانيه هذا دورت شفت بحثت سويت استفسار ما فيش يعني
0: كم الوقت اللي توصل فيه بالطلبيه من الخارج لعدن اللي بتطلبيها
1: تقريبا 10 أيام إذا ما كان في عائق مثلا زحمة عيد أو كذا
0: هي بر توصل ولا بر. طيران؟
1: لا طيران أيوة
0: طيران؟
1: أيوة
0: طيب توصل يعني قلتي لي عبر ناس ولا عبر شركة توصيل؟
1: لا عبر ناس
0: عبر ناس
1: أيوة.
0: وإذا ما لقيتش أحد يجيب لك؟
1: لا الناس اللي يشتروا لي المعروفين بعدين يشحنوها أيوة مع شركة توصيل
0: مع شركة توصيل
1: أيوة
0: لأن ما أعتقدش إنه بتوصل بر لأنه على ما قلتي الورق هذه
1: أيوة رقيقة
0: لازم له كمان درجة حرارة معينة درجة تجميد صح؟ حلو جدا طيب منى في نصيحة أكيد لازم توجهيها لشبابنا شباب عدن بنات عدن كل من حابب يفتح مشروع من أي الفئات كان حتى اللي عمره كبير المشاريع ما تعرفش حاجة اسمه أيوة. عمر العمر عبارة عن رقم في البطاقة الشخصية احنا دائما بنشجع الناس بنشجع أي واحد حابب انه يفتح مشروع يطرح أو يحط رجله على بداية الطريق وما يخافش من الفشل نصيحة توجهيها عبر راديو عدن الغد للمستمعين الأحبة للشباب والشابات وكل من حابب يفتح مشروع ايش بتقولي لهم
1: اول شيء يعني زي ما قلتي الفشل يعني مش حاجه انه يعني فشلنا خلاص نوقف يعني تجربتنا لا الفشل هي يعني واحد من سلم النجاح عشان يعني تطلعي وزي كذا وكلنا اكيد مرينا بفشل بحياتنا لكن ما نستسلم
0: اكيد
1: وزي ما قلنا يعني الخوف من التجربه عجز اذا في اليوم في بالك فكره في مشروع في حاجه يعني لا تخافي انك تسويها سوي والباقي على الله توكلي على الله والباقي على الله يعني ان كانت نجحت فهي يعني ما شاء الله عدن يعني
0: تدعم من الله
1: ايوه عدن تدعم يعني المشاريع ما شاء الله عليهم يعني في إقبال للأشياء الجديدة وزي ما قلت لك أول يعني ما يكون في استنساخ يليت إنه كل واحد يعني يجيب فكرة جديدة يسوي فكرة جديدة إحنا حابين نجرب أشياء جديدة
0: حلو أيوة بعدين
1: ويعني كل واحد يفكر بأشياء جديدة ويبدأ وإن شاء الله يعني يكون خطوة يعني نحو النجاح بإذن الله
0: بإذن الله منى حابة تشكري من عبر راديو عدن الغد من وقف جنبك من ساعدك حابة تشكري من توجهي تحية لمن
1: أكيد أمي وأبي وأهلي وأخواتي، وما ننسى طبعا الخلف الكواليس اسمه برنامجكم أكيد، وصديقاتي صحباتي يعني كانوا معي خطوة بخطوة، نشروا لي هم أول يعني أول من دعمني، بعد خواتي وأهلي كانوا صديقاتي.
0: حلو جدا،
1: أوجه لهم يعني الشكر، وإن شاء الله أني أرد لهم هذا في مشاريعهم بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. منى مش عارفة تقولي خلاص حاجة نختم؟
1: الحمد لله. شكرا
0: منى، نحن سعيدين بتواجدك معنا وشاكرين لك تلبيتك دعوتنا، حيث احنا حبينا نظهرك للشباب وشابات عشان يحدوا حدوك. طبعا الى هنا قد وصلنا الى ختام رحلتنا مع من خلف الكواليس، مهنة تركت اثرها في تفاصيل حياتنا، لأكد دائما ان الجهد العظيم يستحق الاجلال والتقدير. شكرا لمتابعتكم لنا، ولنلقاكم في الحلقة القادمة لنكشف معكم اسرار مشروع جديد وصاحبة او صاحب مشروع جديد. الى الملتقى، لكم مني الف تحية. كنت معكم انا مواهب الجيلاني من الاعداد والتقديم، ورافقني زميلي المخرج ناصر فائز، والى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 83522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغدوة. نبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، دشنت بمدينة المكلا دورة تدريبية نوعية تهدف إلى رفع كفاءة الكادر الفني والهندسي بالمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون بساحل حضرموت. الدورة التي ترعاها السلطة المحلية تستمر حتى 20 مايو الجاري، وتركز على تعزيز مهارات ومواكبة التقنية الحديثة لرفع جودة الأداء الإعلامي. في محافظة أبين، افتتح محافظ المحافظة الدكتور مختار الهيثمي مشروع سكن الطالبات بجامعة أبين الممول من الصندوق العالمي لاشتراك المجتمعات وتعزيز الصمود. يأتي المشروع ضمن خطط دعم قطاع التعليم وتمكين الفتيات من توفير بيئة تعليمية آمنة مستدامة عبر منظومة طاقة شمسية وتأتيت متكامل. عربيا وعالميا، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي شطب وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين من قوائم العقوبات في خطوة لدعم المرحلة الانتقالية وتسهيل التعافي، مع الإبقاء على التدابير التقييدية ضد أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السابق لأسباب أمنية. أعلنت وزارة الدفاع الروسي تنفيذ ضربات مكثفة ليلة أمس بالسلاح العالي الدقة، طالت مطارات ومنشآت طاقة وصناعات عسكرية داخل أوكرانيا، مشيرا إلى أن الضربات حققت أهدافها، بينما أكدت أوكرانيا تعرضها لهجوم واسع بالصواريخ والمسيرات. اقتصاديا، صرح رئيس الوزراء الروسي بارتفاع صادرات البرمجيات والخدمات الرقمية الروسية بنسبة 15% لأول مرة منذ عام 2022، مشيرا إلى تبني تسارع الذكاء الاصطناعي والاعتماد على البدائل المحلية. كشفت وزارة النقل الروسية عن نمو التبادل التجاري مع الصين بنسبة 3% نهاية العام الماضي، ليصل إلى 47 مليون طن مع استمرار تحديث نقاط العبور الحدودية بين البلدين. رياضيا، بحث مكتب الشباب والرياضة مع الاتحاد الكروي للطائرة خطة إنعاشية للعبة في المحافظة تشمل تنظيم بطولات تنشيطية للأندية وبطولات مدرسية بالإضافة إلى دورات لتأهيل المدربين والحكام. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية مشاركة منتخبها الوطني في مونديال 2026 المقرر إقامته في أمريكا الشمالية، وذلك بعد الحصول على ضمانات رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لتسهيل إجراءات الدخول وسلامة الوفود. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام. كنت معكم وهب الجيلاني، ودمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا. خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959 عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

Yeah, that's Maracanã, you, baby.

0: I'm serious.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

لعبة السياسة والمسؤولية لا مكان للمجاملات. ملفات شائكة نفتحها، وأسئلة جريئة نطرحها، نضع النقاط على الحروف لنكشف الحقيقة كاملة، لنجعل الصورة أكثر وضوحاً أمامكم. برنامج كش ملك مع وجدان محمد مقبل يأتيكم كل يوم اثنين عند تمام الساعة 8 مساء عبر ترددات أثير راديو عدن الغد 899 و 959. عدن الغد، صوت كل الناس.

0: أعزائنا في كل مكان، أسعد الله بالخير أوقاتكم. نلتقيكم من هنا من إذاعة عدى الغد، حلقة جديدة من برنامج كشف ملك. أعزائنا في هذه الحلقة طبعا سنناقش موضوع الاتصالات وتقنية المعلومات وأسباب وأسئلة كثيرة تطرح من الشارع. أين هي خدمة 7-3؟ لماذا الانترنت يتقطع؟ هل هناك في تطوير في خدمة الاتصالات والانترنت؟ هل هناك عودة لخدمة 7-3 إلى محافظة عدن؟ طبعا محافظة عدن أعتقد هي المحافظة الوحيدة اللي محرومة من عدة شركات وخدمة 7-3، وكذلك يعني الخدمة هذه مفعلة في بقية المحافظات وليست مفعلة في محافظة عدن، وكذلك سنناقش ضعف التغطية، وهناك أمور كثيرة تقوم بها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الآونة الأخيرة تلفت النظر وتدل على أن هناك سيكون في عمل قادم وتطور قادم. سيكون ضيفي في هذه الحلقة مستشار الإعلامي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذ وجدي السعدي، سيكون ضيفي في هذه الحلقة لنناقش عدة أسئلة في هذا النطاق وما يهم المتابعين في كل مكان. معي ضيفي العزيز الأستاذ وجدي السعدي.
1: نعم.
0: ألو.
1: أولاً أشكركم على الاستضافة في برنامج كشف ملك على إذاعة عدن غد، ونؤكد وزارة الاتصالات تضع تحسين خدمة الانترنت والاتصالات على رأس أولوياتها، إنها اليوم خدمة أساسية ترتبط بالتعليم والصحة والاقتصاد. كما نشكركم أيضا على هذه الأسئلة وعلى اهتمامكم بوضع المواطن وبقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو قطاع نعتبره اليوم عصب التنمية وأساس تحول الرقمي.
0: نعم صحيح أستاذ وجدي السعدي، ونحن كذلك نرحب بك معنا في هذه الحلقة على أمل نقدم معلومات مهمة للمواطن تهمه ويستفيد منها ويتطلع إلى ما هو أفضل أكيد المواطن في خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات. أستاذ وجدي، لماذا لا يتم حتى اليوم تفعيل خدمة شركة 7-3 في عدن رغم مرور سنوات طويلة وعلى انقطاع هذه الخدمة دون تصريح رسمي من الجهات الرسمية بسبب عدم عودة خدمة 7-3؟
1: بالنسبة لشركة UMTN سابقا، الموضوع يتعلق بجوانب فنية وجوانب إدارية وجوانب قانونية، يتعلق أيضا بالترخيص، ترخيص قانونية بما يتضمن استدامة وحماية حقوق المستخدم وكمان ما يتضمن حقوق الشركة. أما بالنسبة لما يتعلق بإعادة الخدمة، بالنسبة للشركة عندها يعني جوانب معينة وهي تحاول تسعى عن وزارة الاتصالات إلى حل هذه الإشكالية وعبر الحكومة، لكن الأمر يتعلق في الأول والأخير بالحكومة اليمنية، لأنه كما تعلم هذه الشركة لم تكن في يوم من الأيام شركة محلية بل كانت شركة دولية وأقدمت على عملية بيع دون الرجوع إلى وزارة الاتصالات والتقنية الشرعية، وهذا مخالف القانون ومخالف لائحة الاتصالات.
0: أستاذ وجدي، الخدمة مفعلة في بقية المحافظات، ولكن في محافظة عدن لا توجد للخدمة أي إشارة.
1: عندما تحل هذه الإشكالية مع الشركة، يعني أما توديها إلى تصحيح وضعها القانوني، أو أنه يتم فصل الشركة أو قطع الشركة، لكن نحن في الوقت الحالي لا نملك بدائل عشان يتم قطع في باقي المناطق المحررة، لكن في القريب العاجل إن شاء الله في المستقبل البعيد ستكون هناك بدائل إذا لم تصحح الشركة وضعها القانون.
0: طيب يعني في أمل أن تعود الخدمة إلى محافظة عدن خلال أشهر قادمة أو أسابيع قادمة أم هذا الموضوع كله إشاعات وخارج تصريحات رسمية؟
1: هذا الأمر يعود للشركة نفسها. إمكانكم توجه سؤال للشركة نفسها.
0: قد ترى الشركة أن مصلحتها قد توفرت في المناطق الباقية وتبقى محافظة عدن منعزلة عن هذه الشركة ولا تضر في ميزانيتها أو استثمارها أي شيء.
1: بالعكس مصلحتها مهددة في المحافظات المحررة الأخرى، لا زالت مهددة مصلحتها إذا لم تصحح وضعها القانوني وفق لوائح ونظام وزارة الاتصالات وعبر الحكومة الشرعية الهنية.
0: ولكنها تعمل بالمحافظات الباقية المحررة.
1: بالطبع تعمل في داخل المناطق المحررة كما وضحت، لكن نحن نمر يعني بعدم توفر البدائل، ولكن من فترة ربما لن تطول، لكن نحن نعمل بين الشركات تصحح وضعها القانوني عبر الدولة عبر الحكومة اليمنية وتعود تشتغل.
0: طيب
1: أيضا هي لا تشتغل بشكل لا تؤدي خدمة في المناطق المحررة بشكل جيد، لأنها تعاني من مشكلة في الصيانة وفي تركيب أيضا الجهاز وفي تعاني من هذه المشكلة لعدم توفر الجانب القانوني وتملك لهذا تعاني حتى في الحكم.
0: طيب أستاذ وجدي، ما أهمية التحول الرقمي بالنسبة للمواطنين والمؤسسات الحكومية والدولة في هذه المرحلة؟
1: بالنسبة للتحول الرقمي هو يعني اختصار الوقت والجهد والكلفة على المواطن، بدلا من التنقل بين مكاتب يمكن إنجاز المعاملات الإلكترونية بالشفافية والسرعة، وللدولة يعني تحسين كفاءة الأداء ومكافحة الفساد توفير بيانات دقيقة لصناعة القرار.
0: طيب البعض يتساءل والأكثر يتساءل لماذا لا توجد منافسة حقيقية بين شركات الاتصال، لماذا لا نرى هذه المنافسة، نراها في دول أخرى ولكن نحن هنا لا نرى منافسة كبيرة في الشركات مثل الدول الباقية.
1: السوق اليمني مر بظروف استثنائية أثرت على استثمارات القطاع وتعمل الوزارة بدون الوزير الدكتور شادي باصرة إلى كرسي الوزارة على تحديث الإطار التنظيمي فيما يتعلق بالتراخيص، وهذه الإجراءات بالتأكيد أنها ستعمل على جذب الاستثمارات جديدة وتشجع السوق وتشجع المنافسة العادلة، لأن المنافسة هي الضامن لتحسين الجودة وخفض الأسعار.
0: جميل. طيب لماذا تعاني بعض المناطق من ضعف التغطية؟ هناك تغطية ضعيفة أو غياب للخدمة بشكل كامل في بعض المناطق.
1: بالنسبة لخدمة الإنتاج، إذا كنت تتحدث عن شركات معينة

0: أنا تحدثت معك حول موضوع شركة يو، شركة أمثلة سابقة. هناك أسباب معينة تتعلق بصعوبة الوصول نتيجة أسباب أمنية ولوجستية، وأخرى تعاني من تقادم الأبراج والمعدات كما تعلمون محتاجة لصيانة. لكن لدينا خطة لتوسيع التغطية بالتعاون مع المشغلين والأولوية للمناطق المكتظة والمناطق الصناعية والتعليمية. وفي نفس الوقت قبل أيام الوزارة عمل استراتيجي مهم جدا ومسح ميداني قامت فيه للبنية التحتية في المناطق المحررة بشكل كامل. وهذا لأول مرة يحصل في تاريخ يعني منذ عقدين ربما من الزمان. لم تقم أي يعني قيادة في الوزارة السابقة على هذه الخطوة. وهذه الخطوة لها دلالات ولها أهمية في معرفة ما هي البنية التحتية وماذا ستقدم الوزارة في تحسين والبنية التحتية.
1: نعم، وقد شاهدنا تدشين منصات وخدمات إلكترونية. كيف ستسهم هذه الخدمات في تسهيل معاملات المواطن؟
0: المنصات الإلكترونية بالطبع أنها ستقلل من الازدحام، وأيضا سيكون نوع من الشفافية بعيدا عن الوساطة، وتوفر إمكانيات المتابعة وتوفر إمكانيات المتابعة من أي مكان. إنهم لدينا خدمات الدفع الإلكتروني عبر عاد النت وعبر أيضا ستارلينك والهدف من هذه هو أن تصل إلى 80% من الخدمات الحكومية خلال المرحلة القادمة.
1: صحيح.
0: تسعى أيضا مع باقي الوزارات وعن طريق الحكومة إلى توفير منصات رقمية ومنصات إلكترونية كمان. ورغم أن كثير من المؤسسات والمرافق الحكومية.
1: تحدثت عن ستارلينك. ستارلينك البعض يتحدث أين ذهبت هذه الخدمة أو هذه الموضوع الذي كان منتشر بشكل كبير خلال أشهر ماضية، ولكن أين ذهبت خدمة ستارلينك؟
0: الخدمة موجودة متوفرة وهي عبر المؤسسة العامة للاتصالات التركية واللاسلكية وتعمل في المناطق في المناطق المحررة بشكل عام. خدمة ستارلينك هي خدمة يستطيع من خلالها إدخال هذه الخدمة إلى بعض المناطق النائية التي لا يمكن تصلها يعني الكابلات أو خدمات الفايبر، وبالتالي والأبراج أيضا قربت فيها صعوبة في جودة الخدمة. فستارلينك توفر دعاك إنه ستارلينك هي خدمة عبر الأقمار الصناعية، وسهولة وجودها في مؤسسة عامة الاتصالات اتصل لكثير من المناطق النائية.
1: هل ستكون هذه الخدمة متوفرة للمواطن بشكل كبير أكثر من خدمة عد النت؟ يعني في متناول المواطن أكثر من هذه الخدمة؟
0: هناك فرق بين عاد النت وبين ستارلينك. ستارلينك هي خدمة بالأخبار الصناعية وهي متوفرة موجودة متاحة لأي مواطن بإمكان، ولو يعني إنه أسعارها مرتفعة نتيجة تكاليف ونتيجة التسعير الدولي لهذه الخدمة. فبالتالي يختلف موضوع ستارلينك عن موضوع عاد النت، لكن عاد النت بإذن الله تعالى أن هناك خطة تطوير هذه الخدمة وتوسعها، وعليكم تفاعلوا بالمستقبل بإذن الله
1: إن شاء الله. نحن نتمنى أن عاد النت تكون متوفرة بشكل عام للمواطن يستطيع الحصول عليها من غير أي جهد أو سمسرة في هذا الموضوع الذي ازدهر بشكل كبير في خلال الأشهر الماضية والسنوات الماضية. أستاذي، الوزارة تتحدث عن بناء مجتمع رقمي ومتصل وآمن. ما الخطوات التي تعملون عليها لتحقيق هذه الرؤية؟
0: نتحدث الآن أظن عن الأمن السيبراني.

الأمن السبراني هي خدمة حكومية مالية وأصبحت رقمية أيضا، تمنع أي اختراق، أي تهديد في بيانات المواطن ومؤسسات الدولة. لذلك الأمن السبراني لم يعد خيار بالضرورة.

0: لا يوجد تحول رقمي بدون كابلات فايبر وابراج ومراكز بيانات. هذا هو الاساس الذي نبنى عليه، ولهذا حصلنا نسبه كبيره من خطتنا الاستثماريه في المستقبل هذا الجانب.
1: ما هو المختلف حاليا؟ نرى عمل وجهد يبذل من وزير الاتصالات الجديد، ما هو المختلف عن ما كان من سابق في هذه الوزاره خاصه؟ هل سيكون هناك في تطور يلمسه المواطن في كل مكان؟
0: بالتأكيد الوزارة مرت تولى هذا المنصب عدد منذ تحرير المناطق المحررة والعاصمة عدن أربعة وزراء، لكن لكل وزير إيجابياته ولكل وزير سلبياته. لكن فيما يتعلق بالوزير الحالي والدكتور الأستاذ شادي بصرة، هو وزير مختص مهندس وأتى من الخبرة في هذا الجانب ولديه إمكانيات وقدرات، وبإذن الله تعالى أنه الأمر سيكون مختلف وأنه المستقبل سيكون واعد.
1: هناك تحدث عن ملفات فتحت بعد 27 عام، هل يمكن أن تحدثنا عن هذا الموضوع؟
0: هذا يتعلق بلائحة الأجور التي أعدتها وانقفتها وزارة الائتمان تحت جواب الوزير الدكتور معالي الوزير الدكتور شادي نصرة. وهذه اللائحة تنظم أجور الطيف الترددي، وستعمل على يعني خزينة الدولة بمئات الآلاف من الدولارات. هذه الموارد لم تكن في السابق تولد إلى خزينة الدولة، وكانت تذهب بطريقة عشوائية وغير منظمة، وبالتالي هذه الخطوة هي أيضا ضمن الخطوات التي هي لأول مرة تحدث في منذ عقود في وزارة الاتصالات، وستسهم هذه الخطوة أيضا في إدخال إيرادات للدولة وتنظيم لائحة الطريف الترددي فيما يتعلق بالإذاعات، فيما يتعلق أيضا بجهة الأسلكي المنظمات المؤسسات، كثير من المرافق.
1: هل بدأ العمل بذلك؟
0: بدأ إنجاز لائحة هذه اللائحة، وسيتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء وسيبدأ العمل فيها.
1: جميل. أستاذ وجدي، ما أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في عدن والمحافظات المحررة في الوقت الحالي، والذي يعني تعاني منه الوزارة أو التحديات التي تواجهها الوزارة؟
0: التحديات كثيرة، لا نستطيع حتى يعني حصرها، لكن أكثر شيء في ممكن أن نتحدث عنه هو جانب المالي وجانب الدعم. لكن تعمل الوزارة الآن على تحريك بعض الملفات فيما يتعلق بالحصول على إيرادات، وكمان تتطلب الوزارة والحكومة إلى دعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وأيضا فتحت باب الاستثمار للقطاع الخاص في كافة قطاعات ومرافق الوزارة.
1: يعني هناك في استثمار في دخول خدمات أخرى من اتصالات، من منافسة ستدخل يعني شركات اتصالات أخرى إلى المحافظات المحررة؟
0: حتى الآن لا أقدر أن أؤكد، لكن الوزارة عملت على وكما إدراك القطاع الخاص وضعت المبالغ، واليوم الحكومة برئاسة معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور شاعر زنداني أقر وأصدر قرار تشكيل دائرة مختصة في هذا الجانب في جانب القطاع الخاص الحكومي.
1: طيب، كيف تقيمون مستوى خدمة الانترنت اليوم مقارنة بالسنوات الماضية؟ هل هناك في تحسن أم هناك يعني الوضع كما هو عليه؟
0: بالتأكيد أن السنوات الماضية لم يكن هناك خدمة ستارلينك، ودخلت أعتقد منذ عام، لكن لا أستطيع أنه أبالغ في تحسن الخدمة. لكن بدأت الوزارات

0: تعمل على بما تلفت انه هناك مسح ميداني تم، وهذا المسح الميداني سيعمل على تحديد الخلل، تحديد الاشكال، تحديد المواطن يعني التي تؤثر في الخدمه، وتعمل الوزاره على ايجاد حلول بما يلبي خدمه وما المواطن وما يحس من خدمه الانترنت.
1: الوزارة دشنت برنامج
0: فيما يتعلق بصيانة الأبراج.
1: هلا الصوت يتقطع الأستاذ وجدي، سمعنا؟
0: نعم
1: الصوت يتقطع، كان ما سمعناش ماذا قلت قبل قليل، لو تعيد ما قلت.
0: كان سؤالك حول موضوع هل سيكون هناك تحسن في الخدمة؟
1: نعم.
0: أو هل هناك بين السنوات الماضية؟ بالتأكيد أنه
1: تفضل.
0: بالتأكيد أنه هناك مسح ميداني تم، وهذا المسح سيتم تحديد مواطن الخلل والإشكال فيما يتعلق بالخدمة في بعض المناطق، وفيما يتعلق بتأهيل الأبراج، وهذا هو وإدخال أيضا مد الفايبرات، وهذا سيعمل على تحسين جودة الخدمة بإذن الله.
1: يعني هناك في تطور في الخدمة، في هناك سيكون في تحسن في خدمة الاتصالات والإنترنت كذلك.
0: تعمل الوزارة على على على على إيجاد حلول وعلى إيجاد خطوات تزيد الفائدة على المواطن وفي تحسين خدمة المواطن بإذن الله تعالى.
1: الوزارة دشنت برنامج توعية بالأمن السبراني، ها؟ ما الرسالة التي تسعون لإيصالها للشباب والمستخدمين بشكل عام؟
0: أنا تحدثت معك حول موضوع الأمن السبراني، وهي رسالتنا بسيطة، السلاح ذو حدين. نحتاج بنا الشباب واعي ويحمون ولا ينقروا خلف الأخبار المضللة والاحتيال الإلكتروني، والتوعية هي خط الدفاع الأمن.
1: كيف يمكن للقطاع الاتصالات أن يسهم في دعم الاقتصاد والاستثمار وخلق فرص عمل في ما قادم من الأيام؟
0: فيما يتعلق بالاتصالات، هو بالتأكيد أنه يخدم وظائف مباشرة في الشركات وغير مباشرة أيضاً في التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية والتعليم عن بعد، كل الاستثمار في البنية التحتية هو الذي يخلق عمل ومشاريع صغيرة ومنشطة.
1: الصوت يتقطع قليل من عندك.
0: نعم
1: الصوت قليل يتقطع عندك.
0: قطاع الاتصالات بالتأكيد انه يخلق وظائف مباشرة في الشركة غير مباشرة ايضا في الخدمات الرقمية والتعليم عن بعد، هذه الاستثمارات في البنية التحتية اكيد بتولد فرص عمل ومشاريع صغيرة ومتوسطة للشباب.
1: طيب، ما الجهود المبذولة لتحسين جودة الانترنت وتوسيع التغطية بهذا الخصوص؟
0: العملية تحتاج الى تحديد شبكات والزام ايضا المستقلين بمعية جودة خدمة واضحة، بالتأكيد اطلاق مشاريع فايبر جديدة وعادة تأهيل ابراج المنبذرة، وهذا هذا الامر سبقتها الوزارة مسح ميداني تم قبل حوالي أسبوعين، وهو هذا المسح يعكس الخلل في البنية التحتية، أين أماكن الخلل، أين أماكن الضرر، كيف كان تحسين جودة الخدمة.
1: هل هناك مشاريع جديدة تخص الألياف الضوئية أو خدمات الجيل الرابع والخامس؟
0: هناك دراسات فنية مالية جارية، وعندما تكمل هذه الدراسات وتنضج تتم العمل.
1: ما الذي يميز هذه التجربة وما الخطط تطويرها مستقبليا؟
0: ما يميز الوزارة اليوم هو توجه نحو الرقمنة الاحترافية، خطط الإعلان المستقبلية في الوزارة تركز أو تركز على الرابط الحكومي والخدمات الذكية وشراكة القطاع الخاص، وهذا هو هو أول عمل، هذا هو ما سيعود على على على المواطن وعلى السيد.
1: الوزارة تتحدث عن الشفافية والتطوير المؤسسي، كيف ينعكس ذلك على خدمة المواطن؟
0: شوف، عندما تكون الإجراءات واضحة ومعلنة نقلل الفساد حتى في خدمة وتعمل هذه نشر مؤشرات الإعلام تدعيم خدمة العملاء حتى خدمات الشفافية والمقترحات و وصول الوزير إلى سالة الفرصة القصيرة والحكم السابق الأمانة.
1: الصوت مش واضح يا ناصر، ارفع الصوت، الصوت مش واضح، التغطية قليل يعني، تتقطع الصوت والرسالة ما توصلش بشكل واضح.
0: تسمعني الآن؟
1: أيوة الآن تمام، تفضل.
0: عندما تكون الإجراءات واضحة في مجال التسارح أو التطوير المؤسسي، عندما تكون الإجراءات واضحة معلنة بالتأكيد من نقل الفساد، بالتأكيد من تحسين الخدمة، وتعمل المؤسسة حاليا على تسعير مراكز خدمة العملاء ومساعدة قنوات التداول والمقترحات، وهذه بالتأكيد أنها تصفي مصلحة المواطن وتكون على يعني استلام مباشرة بالوزارة. لكن الوقت لا زال مبكر حتى نحكم على على على على وزارة الإلكترون، الفترة تصير مدة طويلة في كرسي الوزارة، ولا زال هناك ملفات كانت يعني متراكمة ورثها الوزير، محتاجة إلى حماية التحريك، محتاجة إلى دعم، إلى تمويل، ومحتاجة إلى الغبار عنها. والمستقبل بإذن الله تعالى في الفترة القادمة نحن نراهن على الزمن وعلى الوقت.
1: طيب، إلى أي مدى هناك تنسيق بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبقية مؤسسات الدولة لإنجاح التحول الرقمي؟
0: لا يمكن لأي وزارة التحول رقميا بمفردها ونجاح يتطلب تكامل من جديد. هناك تنسيق مشترك بين الوزارات وبين المؤسسات الحكومية كافة.
1: طيب، ما المشاريع التي تعتقدون أنها ستحدث أو ستحدث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات خلال المرحلة القادمة، بما أنك أنت ضمن وزارة الاتصالات ويعني عارف ما هي الأعمال التي تقوم بها الوزارة وما هي النقلة النوعية في هذا القطاع الذي سيعمل نقلة نوعية خلال المرحلة القادمة؟
0: لدينا مشروع الربط الحكومي الوطني مسألة التوسيع السايبر وإطراء مراكز الخدمات الوطنية وتحديث البوابة الحكومية، وأيضا بعض المشاكل تحتاج إلى توسعها، أيضا بعض الاتفاقيات السابقة مع شركات الهاتف المثال تحتاج إلى إعادة النظر، وإلى زي ما أسلت هناك لائحة ديجيتال، لائحة الأجور فيما يتعلق بالطيب الترددي، هذه كلها مشاريع أكيد الناس اتفقنا نوعية في قطاع الاتصالات.
1: طيب أستاذ وجدي، كيف تتعامل الوزارة مع شكاوي المواطنين المتعلقة بضعف الخدمة أو الانقطاعات؟ هناك معاناة كثيرة وكبيرة خاصة في مجال الاتصالات والانترنت، كيف تتعامل الوزارة مع هذه ال
0: لدينا وحدة خاصة بتابع الشكاوي على المشغلين، أيضا تستقبل الشكاوي على القنوات الرسمية وتقوم بالتحقيق فيها والمتابعة حتى يتم حلها، وتنشر هذه الشكاوي عبر تقارير دورية.
1: الصوت مش واضح كويس.
0: لدى الوزارة وحدها المتابعة الشكاوي التنسيق مع المشغلين، وأيضا قبل الوزارة الشكاوي عبر القنوات الرسمية تقوم بالتحقيق فيها ومتابعتها في كل حلها، وأيضا
1: طيب ما الرسالة التي تودون توجيهها للمواطن حول مستقبل الاتصالات؟ هل هناك تفاؤل؟ هل هناك تطور؟ هل هناك خدمة ستستقر؟ هل هناك يعني مميزات بالخدمة ستكون في قريب الأيام؟
0: نحن في وزارة الاتصالات ندرك معاناة المواطنين من ضعف الخدمة وأيضا من خلاف الأسعار، وهذه المشكلة هي لم تكن وليدة اللحظة، بل هذه سلسلة من التراكمات من الأخطاء ومن المشاكل التي مرت بها وزارة الاتصالات منذ تحرير العاصمة عدن، لكن الوزارة تعمل ليل ونهار على هذه الأشكال. وأيضا مسألة التحول الرقمي ليس رفاهية بل ضرورة، و بإذن الله تعالى أن المستقبل سيكون أفضل، وهناك كثير من المشاريع والتي تعود بالخدمة على المواطن، لكن المسألة تحتاج إلى وقت، وأيضا هي نفضل من المواطن.
1: المواطن صبر كثير أستاذ وجدي ومنتظر الآن إنجازات وعمل. في سؤال من المواطن أستاذ وجدي يقول أنه ذهب لاستخراج شريحة يمن موبايل، ولكن عندما ذهب طلبوا منه صورة البطاقة، ولكن عندما قدم لهم صورة البطاقة الحديثة طلبوا منه البطاقة القديمة، وأن الحوثي لا يقبل النسخة الجديدة من البطاقة الإلكترونية الجديدة. ما هي الإجراءات التي ستقوم بها وزارة الاتصال من أجل التغلب على مثل هذه المشاكل أو الشكاوى؟
0: هذه واحدة من المشاكل التي تعمل وزارة الاتصالات أيضا على حلها، وهي تعرف أنه مراكز تحكم كثير من شركات النقل هي وزارة الاتصالات، لكن بإذن الله تعالى أن هناك حلول لهذه الإشكاليات تتم بإذن الله تعالى ولا تتكرر إن شاء الله.
1: هل الحوثي يستفيد من هذه المراكز المتواجدة خلال سنوات طويلة عنده ويتحكم بكل شيء مختص في الاتصالات وإيرادات هذه الاتصالات؟
0: عليدي الإجابة على هذا السؤال محتاج إلى وقت طويل. البنية التحتية ومراكز التحكم بنيت في العاصمة صنعاء منذ تأسيس الاتصالات، السنترمات، الربط المسلمات البحرية كلها بنيت في مناطق صيف مثلاً في عهد الحكومات والأنظمة السابقة التي مرت حكمت اليمن، وبالتالي من الصعب الاتصالات ليست يعني أي وزارة أخرى مجرد عفش ممكن تنقله أو ليس التجارة والصناعة أو ليس التربية التعليم أو لا، وزارة هي عبارة عن سنترالات عن بنية تحتية تحتاج إلى إعادة بناء إلى إعادة تأهيل، لكن على كل حال المقر ويعترف أنه لا زالت مراكز تحكم في فن، لكن هناك تحرك في الدولة، ونطلع أيضا في دعم المجتمع الدولي لتحرير هذا الدعم في تحرير هذا القطاع.
1: أستاذ وجدي السعدي، في سؤال يعني يتساءل عنه الكثير، كم هي إيرادات الحوثي من خدمة الاتصالات؟
0: والله هذه ممكن توجه عندنا معلومات،
1: لا توجد معلومات.
0: هو من يتحكم، هو من قطعة البيانات،
1: لكن من نعم. من الإيرادات التي تذهب إليه من هنا ومن المناطق المحررة ما زالت تذهب إيرادات خاصة بالاتصالات، أليس كذلك؟
0: أكيد.
1: هل يمكن التخلص من ذلك، أو التخلص من هيمنة وسيطرة الحوثي على مجال الاتصالات من خلال
0: هذا ما تعمل عليه الحكومة اليمنية ومثلتين وزارة الاتصالات والشرعية اليمنية منذ سنوات.
1: هل ممكن الاستفادة من المجال التطور الرقمي وغيرها من أجل التخلص من الهيمنة والتسلط الحوثي على مجال الاتصالات؟
0: بالتأكيد هناك خطوات يعني تهدف إلى تقليص من هيمنة الحوثيين والشركات الحوثية على هذا القطاع، وبإذن الله تعالى مسألة الصبر ومسألة ورد و تترى النور كثير من المشاريع والملفات بإذن الله تعالى.
1: أتمنى أن تتحسن الأوضاع وتسير بالمناطق المحررة، وعلى أمل أن الخطوات التي يقوم بها الوزير الحالي في وزارة الاتصالات مع الكوكبة التي في هذه الوزارة من أجل النهوض بقطاع الاتصالات وخدمة الانترنت بشكل عام في المناطق المحررة. نشكرك أستاذ وجدي السعدي على هذا اللقاء، على أمل لقاء بك في حلقة قادمة في هنا في الاستوديو في وتكون الأوضاع قد تحسنت وهذه المشاريع والرؤية التي تقوم بها وزارة الاتصال قد رأت النور وعملت على إجازات على أرض الواقع. نشكرك على هذا اللقاء معنا في هذه الحلقة أستاذ وجدي.
0: شكرا لكم، نحن على تواصل دائم مع الإعلام والمواطن وتوجد أي مستجدات، تحياتي لكم.
1: نشكرك أستاذ وجدي. أعزائنا في كل مكان، طبعا ناقشنا في هذه الحلقة موضوع مهم خاص بالاتصالات وخدمته وبينها الانترنت وخدمة 7.3. متى ستعود هناك الخدمة؟ ستعود عندما كما تحدث المستشار الإعلامي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذ وجدي السعدي، تحدث أنها هذه الخدمة ستعود عندما تستكمل هذه الشركة ما عليها من قضايا للدولة أو للحكومة، وتستوفي متطلبات وما هو مطلوب منها من قبل الدولة ووزارة الاتصالات لتعود الخدمة إلى محافظة عدن، وكذلك تكون هنا ويكون هناك تحسن في مناطق المحررة بشكل عام. كذلك تحدثنا عن المشاريع التي والجهد والمسح الذي تقوم به وزارة الاتصالات خلال الفترة الماضية وما ستقدمه خلال الفترة القادمة وما سيعود على بالنفع كذلك على المواطن، وهو المواطن المهم هو استفادة المواطن من ما تقوم به هذه الوزارات، سواء وزارة الاتصالات أو وزارات أخرى في هذه الحكومة التي نتمنى أن تقوم بعملها بشكل سليم وصحيح، يعمل على رفع المعاناة من على هذا المواطن بشتى المجالات والخدمات العامة بشكل عام. أعزائنا في كل مكان، ناقشنا في هذه الحلقة موضوع الاتصالات، وهناك معلومات كثيرة وكبيرة وإجابات شفافة وصريحة تلقيناها اليوم في هذه الحلقة لعدة سؤالات من المواطنين للجهات المختصة والمعنية بهذا الخصوص. على أمل أعزائنا اللقاء بكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج كش ملك. قبلوا تحياتي أنا وقدام محمد مقبل ومخرج البرنامج ناصر فايز. إلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: حدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة. في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى

0: بالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
1: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
0: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929 أو زورونا في عدن الممصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: الحل ليغا، صابون ليغا، رغوته كثير.
1: مع ليغا دايما منورين.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة. في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن، بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
2: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-8292 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائماً. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
1: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
0: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-8229 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقي، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: ونعيش احنا حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: خوش رايك صح.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادة.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.